0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للRMFM على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

إليك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

0: السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. ديما معاك
2: أنوار الصباح، نور وإيمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم،
فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم

0: اللهم أنت ربي عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إني أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام، لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذيره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكة: اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الاداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان او لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1
3: وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: رما فام. رما فام. تونسنا تونسنا.

0: à www.rmfm.net.
1: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: رما فام. رما فام. تونسنا. تسمعونا والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة يوميا على رما فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحو. النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.
2: السبعة وزوز دقائق على موجات راديو رما فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، الموافق ل 11 ربيع الثاني 1448 هجري. كالعادة نهير جديد نبدأ ونقوله يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وربي إن شاء الله يفتح لنا أبواب البركة، وربي يشملنا فيه برحمته، وربي يرزقنا رزقا حلالا طيبا. نقولوا يا ربي بارك لنا في يومنا هذا، واصرف عنا فيه كل شر وضر، وربي إن شاء الله يوفقنا لكل ما فيه خير. تحياتنا لكم مستمعين، الناس اللي قصدت ربي لخدمتها، الناس اللي شادة ثنية لقيت ذيها، قصد ربي تقضي فشوارها، ربي معكم، ربي يعينكم، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. الناس اللي تحضر في رواحها، قصد ربي شوي أخرى، اللي يقرأ واللي يخدم واللي مخارج يقضي في شهور، وربي معكم وربي عين الجميع. كالعادة نتلقاو معكم من توا حتى العشرة عبر موجات راديو رما فام. تسمعونا على البوند فام 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، وأيضا تسمعونا داخل تونس وخارجها عدخوا www.rmfm.net، ذي الموقع الرسمي لراديو مساكن. تنجموا تتبعونا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك راديو رما فام، انستغرام، تيك توك. زادة تنجموا كي تلقاو لي فيديو وتلقاو شين يوتيوب الخاصة براديو مساكن اسمه راديو رما فام على اليوتيوب. ومرحبا بكل تفاعلاتكم، ومرحبا زادة بكل لي كومنتير امتاعكم على الباج فيسبوك راديو رما فام. 7:04 طقس بوم مغيم جزئيا صبحية اليوم في مساكن. حاليا القاوة تقريبا 23 درجة مئوية، سرعة الرياح ضعيفة تقريبا 11 كيلومتر في الساعة. شروق الشمس كان 6:06 في مساكن، وغروبها يكون 6:13. تفاصيل أكثر بخصوص توقعات الجوية شوية أخرى، ولو أنه درجات الحرارة تقريبا في استقرار اليوم، القصوى توصل حتى 29 درجة مئوية، البارح وصلت حتى 30 درجة طقس، وسط النهار كان بمواصفات ربيعية. أكيد ناخذوا آخر المعطيات والتحينات بعد لحظات من توا من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8 مع نشرة رياضية مفصلة، ودقيقة سيسين بداية من 9، والموعد يكون مع خليل في البوان مارشي بداية من 9:04. نعم نطلع على المارشي اللوطاني اليوم في مساكن. نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة، ديما بدعي وتخير، نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. قولوا اللهم اجعل لنا في هذا اليوم توفيقا في اختياراتنا، وبركة في سعينا، وسعة في أرزاقنا، وراحة في قلوبنا، واحفظنا يا ربي وأهلنا ومن نحب من كل سوء. ربي قرب إلينا ما فيه خيرنا، واصرف عنا ما فيه ضررنا، واقضي حوائجنا، واغفر لنا ولوالدينا، وارحم موتانا، واكتب لنا يوما ينتهي ونحن أقرب إليك وأرضى بما قسمت لنا. يا ربي راضنا في أولادنا، وارزقنا برهم، واصلح حالهم، وزينهم بحسن الأخلاق، ووفقهم إلى كل خير.

0: جمال من 7 إلى 10.
1: رجعنا لكم من جديد والسبعة واربعتاش دقيقة تقريبا السبعة واربعة على موجات راديو رام اف ام. إذا إن شاء الله ثنية سهلة، إن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي يبلغكم مقصودكم مع بداية هذا اليوم الجديد. نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك، وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامات كل متابعينا الكرام. كي نقولوا نهار اليوم 23 سبتمبر، إذا يحدث الاعتدال الخريفي، إذا هو من البارح، إذا مع دخول هذا اليوم الجديد، إذا نتحدث على الاعتدال الخريفي. البارح الساعة 1:05 صباحا يعني بالتوقيت المحلي، نحكي والليلة الفاصلة بين 3:22 والأربعة 23 سبتمبر. إذا كيفاش معناتها الاعتدال الخريفي؟ يعني معلنا فلكيا بداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. على كل حال يقولوا جدودنا، يقولوا الخريف هو العام، إن شاء الله عام خير على الجميع. نمشي ونعملوا طلب.

0: وبأقصى الجنوب وتكون أحيانا غزيرة. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط والجنوب، وسرعتها نسبيا تكون قوية قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى عامة تكون ما بين 27 إلى 33 درجة مئوية، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. الطقس في مساكن باش يكون مغيم جزئيا إذا في أغلب فترات هذا اليوم، مع إمكانية متاع بعض الأمطار المتوسطة خاصة نحكيه بعد العشرة إذا صبحية اليوم، ويتتواصل الأجواء ملائمة لبعض الأمطار المتفرقة حسب التوقعات الجوية لليوم، مع درجات حرارة باش تكون أقل تقريبا بدرجة واحدة مقارنة بيوم أمس توصل إلى 29 درجة مئوية، والليلة في الليل تكون فما سحب عابرة ودرجات حرارة في حدود 25 درجة مئوية. هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم، والله أعلم. ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود 5:45، أذان صلاة الظهر بداية من نص النهار و17 دقيقة، أذان صلاة العصر بداية من ماضي 3:37 دقيقة، وأذان صلاة المغرب بداية من 6:16 دقيقة، وأذان صلاة العشاء بداية من 7:40 دقيقة 8:45. ربي يتقبل من الجميع. وهذا شعلنا بالنسبة للنشرة الجوية لليوم.
1: النشرة الجوية
0: 7:18 دقيقة ديما معكم في النهار على الصباح، وبعد شوية نسمع فيروز غنية حبيتك تنسيت النوم، هذه أفونغو من غنيتنا.

عيشك تنسيت النوم سيدة فيروز باتشوي نسمعها كامل الغنية دي ما كما وعدناكم. إذا يكون عنا موعد يومي مع فقرة من القلب للقلب. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 23 سبتمبر جيست تدخل الباش فيسبوك راديو رما فهم بيبليكاسيون النهار الأصبح وغادي باش تدخلوا أكيد تلقاو تخليونا لي كومنتير متاعكم فيهم الإهداءات للعزيز عليكم وإحنا أكيد نقراهم في المباشر ونكونوا نقطة تواصل بيناتكم. مرحبا بالجميع وإن شاء الله ديما فرحانين. يلا نبدأ معكم ونصبحوا على كل مستمعينا داخل تونس وخارجها. بسمة بريري صباح الورد صديقنا أيمن صباح الورد والفل. تحياتنا أم محمد أمين سميرة بوهلين نهارك سعيد مبارك. نادي هميلة صباح الورد تحياتنا. حليمة فندري مدام نجيبة نهارك سعيد. إيمان صباح النور تقول إيمان غضبان هكا تقول صباح النور. تاني بنتها ياسمين عيد ميلادها اليوم تعمل 6 سنوات ياسمين تقول لها راني نحبك برشا تقول لها ربي خليك انت وروان اختك وتهدي لها غنيه نقول لك عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالخير وربي يفضلها.

عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بالخير. بسمة مخينيني، صباح الورد، عبد القادر بريري، نهارك زين. سونيا كرموس، غيث، مريم العيوني، صباح الورد. قدم تحية لصديقتها في الغربة إيناس هميلة، تحياتنا لكم. هدى لمية، تحياتنا زاد المدام عواطف، دليلة عواطف بنت تركيا بكوش، تحياتنا دليلة عمروني، مريم أيضا، وكل متابعينا وين ما كانوا. يلا خليكم معنا، 7:04 راجعين بعد فيروز، نعملوا طلع على أبرز ما صار وما تقال له.

0: نسبكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 7:25 دقيقة على موجات راديو رمفام. لقيت هذا الموعد باش يكون مع 24 في دقيقتين ملخص يومي لأبرز ما صار وما تقال.
0: 24 في دقيقتين.
1: إذن نبدأ معكم مع آخر المستجدات بخصوص نحكيه على إضراب نقل المحروقات، ووين تم البارح في الليل وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات البارح بداية من نصف الليل، إذن إلى غاية الساعة نصف الليل من يوم الخميس، يعني بدأ البارح نصف الليل يتواصل إلى غاية نهار غدوة نصف الليل غدوة 24 سبتمبر. دعا الهيكل النقابية كافة الأعوان إلى الامتناع عن أداء المهام تاعهم والأنشطة المهنية خلال فترة الإضراب وفق ما تقتضيه الترتيب القانوني الجاري بها العمل، مع المحافظة على سلامة الأشخاص والمعدات والمؤسسات وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل حرية العمل أو الإضرار بالممتلكات. أيضا طالبت بضمان الحد الأدنى من الأعمال ليفرضها القانون إن وجدت، والالتزام بترتيب السلامة والأمن داخل مواقع العمل مع تأمين الحاجيات الضرورية، ولا سيما ما يتعلق بتزويد السبيطارات والمصحات بقوارير الأكسجين بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحافظ على سلامة المرضى. ودعا اتحاد الشغل كافة العوان إلى الالتزام بقرار الإضراب وتفادي كل ما من شأنه تحويل التحرك عن طابعه النقابي والمطلبي، ثم التوجه إلى مقر النقابة العامة للشغل لتسليمها رسالة احتجاج مع الالتزام بالانضباط واحترام القانون والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات. هذه بخصوص إقرار الإضراب متاع نقل المحروقات اليوم وغدوة. وفي المقابل البارحة كان صرح رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة فتح الزويري، قال أنه غالبية سواق شاحنات نقل المحروقات لن يشاركوا في الإضراب المزمع تنفيذه من قبل الطرف النقابي اليوم وغدوة. إذن هذا اللي كان أكده البارح رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة. إذن بين إقرار الإضراب وبين أيضا ما قاله رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة، شنية الصورة؟ إذن أكيد نتلقى وراكم ديما عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رمفام. هو لحد البارح، لحد البارح صحيح نحكي في مساكن على الأقل عمل دورة على محطات بيع الوقود، فإنه فما اللي يقول لك راهو فما عنديش. لاحظوا في بعض المحطات نوع من الزحمة والإقبال المكثف على إنه الناس تتزود بالبنزين، لكن في الليل زاد مخر كانوا فما الشاحنات الكبار متاع التزويد، يعني شفناهم في أكثر من محطة يعني موجودين، يعني يزودوا في محطات بيع الوقود. لحد الساعات الأولى لصباح اليوم ما فماش الكثافة الكبيرة يعني على المحطات متاع الوقود، عادية تحس الحركة، وحتى في الكيوسك يعني صبحية اليوم على الأقل يعني موجود، يعني أغلب الكيوسك تخدم بصفة عادية هذه لحد الساعات الأولى لهذا اليوم. نعرفش الساعات القادمة بالضبط شنو الصورة، أما من خلالكم أنتم أكيد تنحاولوا نتبعوا أكيد مع زملائنا شنية الوضعية بالضبط في محطات بيع الوقود. ولكن لحد الساعات الأولى لهذا الصباح الحركة عادية، وأكيد نتبع معكم الموضوع. مواصل معكم 7:29 دقيقة على موجات راديو رمفام. مرحبا بالجميع، نخرجوا فاصل قصير راجعين بعدها أكيد مع أخبارنا ومتابعاتنا، وتكون عودة على أهم أخبارنا الجهوية والوطنية والدولية.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه Qu'est-ce que c'est à l'RM FM para pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a frah bikom ou youtkom b'ahsan choix. Les produits para pharmaceutiques et l'chassa bel kbir ou s'gir. Ou ahsan market, les produits dermo cosmétiques, les l'aïnaïa bel bachra ou char. Hed alcool, ma ansiha l'étouatique, ou zid des promotions ou el kadouet à la tout l'âme. Mais tout fiche. Ou bech ma yfoutik chey, zourouna yaoumien, m'lethni l'ahad, m'tissa l'issaba, fim seken, m'kabl l'manèche. واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10
1: رجعنا لكم مكملين معكم المشوار في النهار على صبيحه. وتحياتنا لكم الناس اللي تحضر في الواحه لقيت ذي صحقيوتكم وطريق السلامه لكل الناس اللي سيبون شد ثنيه قصد ربي الى سواء الدراسه والا باش تقضي شواره ولا تخدم على رواحها. ربي معكم ربي يعينكم وان شاء الله نهاركم زين. الموعد يكون مع الجزء الثاني من 24 في دقيقتين. نرجع على ابرز مسار وما تقال خليك على باج تعرف كل الاخبار يوميا في النهار على صباحه وما يفوتك شيء.
0: 24 في دقيقتين.
1: نحكيو على ولاية سوسة تستعد لموسم جني الزيتون 2026-2027. تتواصل بولاية سوسة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 2026-2027 وسط دعوات إلى مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان حسن سير مختلف مراحل الموسم من الجني والتجميع إلى النقل والخزن والتحويل. في الإطار هذايا كان أدى والي سوسة سفيان التنفوري يوم أمس زيارة ميدانية شملت عدد من المنشآت والمواقع المعنية بالموسم وذلك للوقوف على مدى الجاهزية متاحة وضمان أفضل الظروف لإنجاح عمليات الجني والمحافظة على جودة زيت الزيتون إلى جانب إحكام التصرف في مادة المرجين والحد من تداعياتها البيئية. تأتي هذه الزيارة في أعقاب انطلاق اللجنة الجهوية الفنية لمعاينة ومراقبة مصبات المرجين في أعمالها الميدانية بداية من يوم أول أمس الاثنين في إطار متابعة وضعية المصبات والتثبت من جاهزيتها لاستيعاب الكميات المنتظرة خلال الموسم. ولي سوسة كان استهل زيارته بمقر الديوان الوطني للزيت مركز الوسط بسوسة وين اطلع على ظروف التخزين الإمكانيات المتوفرة واستمع إلى المعطيات المتعلقة بالاستعدادات للموسم. هو بالنسبة لطاقة استيعاب الديوان الوطني للزيت بمركز الوسط بسوسة تبلغ حوالي 20,000 طن. نبقى مع زيارة الوالي البارح لعدد إذن من مصبات المرجين بجهة سوسة. كانت شملت الزيارة مصب بمنطقة الحانية بالقلعة الكبرى مصب بمنطقة أوريما بسيدي بوعلي وين عاين والي الجهة ميدانيا مدى جاهزية هذه المصبات وقدرتها على استيعاب الكميات المنتظرة. والطاقة الجملية لاستيعاب مصبات المرجين الأربعة بولاية سوسة تبلغ حوالي 275,000 طن وهو ما يفرض وفق ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة استكمال أعمال الصيانة والقيام بالمتابعة الدورية بما يضمن حسن تجميع المرجين ونقل والتصرف فيها وفق الشروط البيئية المطلوبة. تم الاستماع إلى مشاغل أصحاب المصبات ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بظروف جمع ونقل المرجين وأكد ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل والتدخل المبكر لتجاوز الإشكاليات واللي قد تطرأ خلال الموسم. لأن في ختام الزيارة كان شدد والي الجهة على ضرورة استكمال جميع أشغال الصيانة وتوفير طاقة الاستيعاب الضرورية قبل انطلاق موسم الجني مع مواصلة المتابعة والمراقبة والتدخل الاستباقي تفاديا لأي إخلالات تنجم تأثر على سير الموسم ودعا مصالح التجهيز والفلاحة إلى مزيد التنسيق والعمل المشترك لصيانة المسالك الفلاحية بما يسهل حركة الفلاحة وعمليات الجني ونقل المحاصيل ويساهم في ضمان انسيابية مختلف مراحل موسم الزيتون. مكملين معكم ديما في 24 في دقيقتين. ما زلنا مع أخبارنا الجوية مع أخبار سوسة. وزير النقل في تصريح إعلامي البارح على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ، قال أنه باش يتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز ميناء المياه العميقة بنفيضة مع بداية 2027، وقال ذلك باش يكون بعد الانتهاء من عملية إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. وأضاف الوزير أنه من المتوقع تكون الانطلاقة الفعلية لأشغال ميناء المياه العميقة في غضون بداية من سنة 2028. وزير النقل كان بيّن أن الدراسات السابقة المتعلقة بالميناء باش يتم اعتمادها كركيزة في استكمال وتحيين الدراسات الجديدة، وأشار إلى أنه تم استكمال تخصيص المنطقة اللوجستية، كما أكد انفتاح تونس على جميع أشكال التمويل المتاحة لإنجاز المشروع. نحكي على حي الرياض سوسة، وين تعلن بلدية سوسة في بلاغ لها عن انطلاق أشغال إحداث عدد 4 مفترقات 4 رومبوانات في معتمدية حي الرياض على مستوى التقاطعات التالية. عن رومبوان نهجي جعفر ابن أبي طالب وسهيل ابن عمر، رومبوان نهج جعفر ابن أبي طالب وشارع عبد العزيز رجيبة، عن رومبوان نهج جعفر ابن أبي طالب وشارع عبيدة ابن صامد، ورومبوان نهج جعفر ابن أبي طالب وشارع التوفيق. ودعات البلدية مستعملي الطريق العام إلى توخي الحذر واحترام العلامات التحذيرية حفاظا على سلامتهم. هذا وباش يكون انطلاق الأشغال التحذيرية بداية من منتصف النهار هذا حسب البلاغ الصادر عن بلدية سوسة بخصوص انطلاق أشغال إحداث 4 رومبوانات في حي الرياضة. ديوان الخدمات الجامعية للوسط ينطلق بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية نهار 30 من نفس الشهر في قبول ترشحات الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي بجهة سوسة المهدية القيروان القصرين سيدي بوزيد المكنين وقصر هليل بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. وبالنسبة للديوان في بلاغ لي يوم أمس فات أنه بإمكان ولا بإمكانهم أنهم يقدموا ترشحات عبر الموقع الخاص، وأكد أنه باش يتم النظر في تلبية مطالب السكن الاستثنائية باعتبار عدة معطيات في حدود الشهور المتوفر بعد إيواء الطالبات الجديدات بكالوريا 2026 والتجديد بالنسبة للطالبات بالنسبة للبكالوريا 2025 وغيره يعني من النقاط الأخرى. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بقشقش من ولاية سوسة حسب مصادر إعلامية. وجات العملية إثر سلسلة من التحركات والتحريات الأمنية الدقيقة أفضت إلى مداهمة دار يشتبه في استغلاله في نشاط الشبكة، وين تمكن عناصر الفرقة من حجز كمية من المخدرات تتمثل في حوالي 100 جرام من مخدر الكوكايين، 200 قرص مخدر إضافة ل 50 جرام من مسحوق مخدر الإكستازي، و60 قطعة مختلفة الأحجام من مادة القنب الهندي. تم خلال العملية حجز أسلحة بيضاء ودراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه متأتي من عائدات ترويج المخدرات إلى جانب موازين إلكترونية. وأسفرت هذه العملية عن الاحتفاظ بأربع أشخاص يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، وتتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. هذا حسب ما حسب مصادر إعلامية. أيضا تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية بالتنسيق مع فرقة النجدة بسوسة الجنوبية من الإطاحة بشاب وشابة متورطين في عدد من عمليات السرقة بالنطرة باستعمال دراجة نارية، وذلك إثر عمل أمني ومتابعة ميدانية مكنت من تحديد هويتهم ومكان وجودهم. بحسب المعطيات الأولية فإن المظلون فيهم محل عديد القضايا والأبحاث المتعلقة بعمليات السرقة بالنطرة، وتم إيقافهم بعد نصب كمين محكم واقتيادهم إلى مقر الوحدة الأمنية لمواصلة الأبحاث والتحريات اللازمة. وتتواصل الأبحاث بإذن من الجهات القضائية المختصة للكشف عن كامل ملابسات القضايا المنسوبة إليهما. توا 7:39 دقيقة على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في النهار الأصبح، عودة على أبرز ما صار وما تقال في 24 في دقيقتين.
3: 24 في دقيقتين.
1: في أخبارنا الوطنية، وزير التربية نور الدين النوري كان أكد يوم أمس سد الشغورات في كل المواد بجميع جهات الجمهورية باستثناء الطارئة منها واللي يتم العمل حاليا على سدها. وفي تصريح إعلامي أمس خلال زيارته إلى عدد من المؤسسات التربوية في الجهة، قال الوزير أنه تم الانتقال حاليا من مرحلة العودة المدرسية إلى مرحلة المتابعة والارتقاء بالأداء داخل المدارس والمعاهد. بين أن وزارة التربية على استعداد متواصل العمل مع بقية الوزارات لمواجهة ما يمكن أن يهدد سلامة التلاميذ. صرح أيضا أن الوزارة أصدرت عدة مذكرات حتى لا يغادر التلاميذ مؤسساتهم، وتخصيص 10 دقائق في حصص المواد الاجتماعية للتحسيس والتوعية بالمخاطر اللي تداهم المؤسسات التربوية. بخصوص الزمن المدرسي، كان أوضح الوزير أن الوزارة لا تمانع في اعتماد زمن مدرسي مرن أو اعتماد نظام الحصة الواحدة في صورة سمحة الإمكانيات اللوجستية بذلك وتوفرت الفضائيات بالمؤسسات التربوية، وشدد على أن الوزارة تشجع على ذلك. أمس قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداس الأول من سنة 2026 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومدى احترام الأجل والإجراءات القانونية المتعلقة بحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. أيضا ستتطرق جلسة الاستماع إلى إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. كان أكد أيضا أمس وزير النقل رشيد عامري في خبر آخر أن تونس تملك سلسلة من الموانئ البحرية التجارية توصل إلى 7 موانئ موزعة على طول الشريط الساحلي، تأمن 98% من الحجم الجملي للمبادلات التجارية الخارجية لتونس، أي حوالي 30 مليون طن سنويا. البارح خلال افتتاح ورشة عمل أيام الموانئ واللي تنعقد بالتعاون بين وزارة النقل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس والمتواصلة إلى نهار اليوم، قال وزير النقل أن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ يمثل أولوية استراتيجية لتونس، وأكد الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف. وتابع أن العمل جار على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ. شدد في السياق هذا على أهمية إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة، وذلك تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطب لوجستي إقليمي ببحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية. مواصلين معكم. البارح أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب العام اللي كان مزمع تنفيذه اليوم الأربعاء، دونك تم إلغاء الإضراب متاع البنوك والمؤسسات المالية. وأوضحت في بلاغ صادر أمس أنه قرار تعليق الإضراب يأتي إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب النقابية من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجماعي عن المرض. كما شملت المطالب احداث لجنه للصحه والسلامه المهنيه واقرار لجنه داخليه للنظر في ملفات العمل عن بعد طبقا لاحكام الامر عدد 310 لسنه 2022. هذا شعرنا لليوم في 24 في دقيقتين اللي خسولكم أبرز مسار ومتقال ما يفوتك شيء. خليك لاباج تعرف شنو فما وشنية آخر المستجدات والأخبار.
0: 24 في دقيقتين.
1: في رقم اليوم رقمنا باش يهزنا السوسة. بعد شوية نحكيو على رقم يشد الانتباه. 1340 تلميذ في سوسة كانوا يقرأوا في التعليم الخاص. شبيهم 1340 تلميذ. التفاصيل نحكيوها بعد شوية وباش نرجع على تصريح للمندوب الجاوي للتربية بسوسة. خليكم معنا في الاستماع.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على رمى فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: النهار على صباحه.

0: كامل من 7 إلى 10
1: توا 7:53 دقيقة على موجات راديو راه ما فاهم كنا نسمعوا فيها عمرو الذئب حبيبي نور العين دخلتنا الوقيت هذا مازلنا معكم في ساعتنا الأولى بعد 7 دقائق من توا الموعد باش يكون مع الأخبار الرياضية مع مهدي ما تنساوش الموعد مع دقيقة سي اس ام 9 إذا يكون هذا الموعد الثاني خليكم معنا في الاستماع الأخبار الرياضية المستجدات تلقاوها ديما معنا في النهار على صباحها من الوقيت هذا الموعد باش يكون مع رقم اليوم والخبر بالأرقام رقم اليوم بالنسبة لي رقم اليوم نحكي على 1340 تلميذ في ولاية سوسة يغادرون التعليم الخاص نحو المؤسسات العمومية الرقم ذي كان صرح به المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذرة وقال أنه تمت الاستجابة لمطالب إدماج حوالي 1340 تلميذ من المؤسسات التربوية الخاصة إلى المؤسسات العمومية وذلك على مستوى المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال السنة الدراسية 2026-2027 وأضاف المندوب الجهوي للتربية بسوسة أنه باش يتم النظر في مطالب إضافية للإدماج في رقم آخر ودائما بخصوص الخبر بالأرقام تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19,800,000 لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2026 وفق قرار مشترك من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الفلاحة ووزيرة المالية وزير التجارة صدر يوم أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وحدد القرار مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 بالفترة الممتدة من غرة مارس حتى 31 ديسمبر 2026. هذا شعلنا اليوم في الخبر بالأرقام توا 8 غير درجة رقم اليوم عيشها تقول الغناء ذي هايدي موسى رجعين بعد شوية الأخبار الرياضية مع مهدي

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهار على نرم فام.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي روميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام في ساكن في سوسه تونسنا.

0: عالم الحب مهني.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
2: في مساكن
1: في سوسه
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.
3: صباح الخير، صباح النور. فول نشرتنا الرياضية، انسحب المدرب يوسف المويهبي من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد مرور 4 مقابلات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد البداية الصعبة للفريق. نذكروا أنه الأمل يحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة بعد تعادل 3 هزائم، والفريق مسجل كان هدف واحد وقبل 5 أهداف. اتخذت إدارة الترجي الرياضي التونسي خطوة قانونية جديدة في ملف المدرب الروماني لورنسيو بعد تغيبه عن تربص الفريق المقام حاليا بمدينة عين دراهم. وفي هذا الإطار قامت هيئة الترجي البارح بمعاينة غياب المدرب رسميا عن طريق عدل منفذ، وذلك بهدف توفيق عدم التحاقه بالمجموعة وحماية حقوق النادي على المستوى القانوني. تواصل إدارة النادي تحركاتها لحسم هذا الملف وفق الأطر القانونية المعمولة بها. أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة تونس وأوغندا المقررة ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، وتقام المواجهة يوم غد الخميس 24 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقر برادس انطلاقا من 8 متاع الليل. نفس هذا السياق، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم البارح عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب أوغندا المبرمجة كما قلنا في بداية من يوم غد بداية من 8 متاع الليل. نعطيكم فكرة على أسعار التذاكر: المدارج المكشوفة البيلوز ب5 دنانير، المدارج العليا الأنسانت سيبريور ب10 دنانير، المدارج السفلى أنسانت انفريور ب15 دينار، المنصة الرئيسية ب30 دينار. سافر وفد المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يوم أمس الثلاثاء إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا. نعطيكم فكرة على برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي للأواسط نهار الخميس 24 سبتمبر بداية من 4:30 متاع العشية تونس في مواجهة الجزائر، نهار الأحد 27 سبتمبر تونس المغرب بداية من 8 متاع الليل، نهار الأربعاء 30 سبتمبر بداية من 8 تونس في مواجهة المنتخب المصري، ونهار الأحد 3 أكتوبر بداية من 4:30 متاع العشية المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب الليبي. غرفة فضل النزاعات التابعة للفيفا طالبت النادي البنزرتي بدفع مستحقات المهاجم السنغالي السابق للفريق مامور ديوب سايدي المقدرة بحوالي 300 ألف دينار، وكانت قدم ديوب بقضية لدى الفيفا ضد فريقه السابق النادي البنزرتي على خلفية عدم خلاصه لمدة 3 أشهر. نذكره أنه اللاعب هذا فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تحصله على مستحقاته المقدرة في ذلك الوقت بحوالي 30 ألف دينار. تدور اليوم وجهة الدور النصف النهائي من مسابقة كأس إفريقيا لكرة الطائرة، وين باش يكون منتخب الوطني التونسي على موعد مع ديربي مغاربي أمام المنتخب المغربي بداية من 6 متاع العشية، واستلعب المواجهة الثانية بداية من 9 ليلا بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري. نذكر المنتخب الجزائري كان أقصى حامل اللقب المنتخب المصري من الدور الربع النهائي بعد فوزه بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن تعاقده مع لاعب كرة سلة الأمريكي جيرمان فيرين لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد. في الأخبار الرياضية العالمية، أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعب وسط الميدان الأوروغواياني فالفيردي بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية بعد مشاركته في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد. وكان أوضح النادي الملكي في بيان طبي أن الفحوصات أكدت طبيعة الإصابة دون الكشف عن مدة غياب اللاعب أو موعد العودة متاعه إلى الملاعب، مشيرا إلى أن تطور حالته واستجابته للعلاج والتأهيل سيحددان موعد استئنافه للنشاط. وكان فالفيردي تعرض لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2 مقابل واحد، ووفقا لما ورد في الصحافة الإسبانية يرجح أن تمتد فترة غياب فالفيردي إلى نحو 3 أشهر. بدأ الفرنسي زين الدين زيدان مهمته رسميا على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا بعد ما قام يوم الاثنين وتحت انظار نحو تقريبا 50 صحافي حصة تدريبية للمنتخب الفرنسي استعدادا للمقابلات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي. وكان زيدان برفقة مساعده بيتوني الذي عمل إلى جانبه خلال فترة تولي تدريب ريال مدريد، أيضا إلى جانبه زميله السابق في منتخب فرنسا والمتوج بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000 بارتيز مدرب حراس مرمى المنتخب الفرنسي حاليا. وكان أشرف زيدان الحصة التدريبية الأولى بحضور 12 لاعبي على أرض الملعب فيما تواجد 11 لاعب داخل قاعة الألعاب الرياضية. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رم فام وعيشو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10 من 7 للـ10.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10 من 7

0: rmfm.net. نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه. ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة،
1: من السبعة للعشرة.
0: توا 8:30 على موجات راديو رمفام. صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، ان شاء الله نهاركم اسعد واطيب ليامات. مازلنا مكملين معكم ديما مشوارنا في صبحيتنا، مازلنا مكملين معكم ديما بالمتابعات والاخبار، وما يفوتكم شيء ديما في الصبحيه اكيد مع المزيكا. بعد شويه الموعد باش يكون مع جرايدنا، ابرز المقالات، ابرز العناوين، متابعاتنا اكيد المحليه والجهويه متواصله حتى للعشرة. اذا استناو دقيقه سي سام التسعه مع مهدي ولو بوان مارشي، نعملوا طلع للمرشي شنو نجمو نلقاو اليوم، شنو الاسعار اليوم مع خليل. بدايه من 9:40 وما تنساوش موعد من القلب للقلب يكون 9:15. البدايه اذا في ساعتنا الثانيه مع جرايدنا وابرز المواضيع والمقالات اليوم.
1: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا.
0: نبداو معكم بجريده الصباح. جريده الصباح في عددها اليوم في صفحتها الاولى نقراو: حق لا يسقط بالتقادم، تونس تتمسك باسترجاع اموالها المنهوبه. من العناوين الأخرى في جريدة الصباح في عددها اليوم: في ورشة عمل حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، عرض مزايا الاتفاقية وفرص لإدماج القطاع الخاص. أيضا نقرأ وفي الصفحة الأولى للصباح: تفاديا لأي نقص في الغاز خلال الشتاء، إجراءات استباقية لتوفير المخزونات، والغرفة الوطنية النقبية لموزعي قوارير الغاز المنزلي على الخط. من العناوين والمواضيع الأخرى في الصباح: لتأمين سلامة الإنتاج الحيواني وحماية القطيع، الإدارة العامة للمصالح البيطرية ترفع درجة اليقظة الوبائية. ديما مع العناوين ونقرأ وفي الصفحة رقم 3 من جريدة الصباح: النائب بلجنة المالية والميزانية مسعود جريرا يقول للصباح: التوجه الأسلم في ظل المستجدات العالمية، التقليص من الضغط الجبائي والتعويل على الذات. صفحة رقم 5 في جريدة الصباح نقرأ: خلال افتتاح ورشة أيام الموانئ، السفير الأمريكي بتونس يقول شركات ومؤسسات مالية أمريكية تبدي استعدادها لدعم تحديث البنية التحتية للموانئ التونسية. ورياضيا نقرأ: وتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، المنتخب الوطني يواصل تحضيراته وطاقم تحكيم موريتاني لمواجهة أوغندا. نمر إلى جريدة الشروق في عددها اليوم، تحدث في الصفحة رقم 6 تقول: من قطع الكهرباء إلى غلاء الأسعار، الدواجن أزمة وراء أزمة. وتقول في مقالها لليوم بقلم شافية إبراهيم، تقول: لم تعد أزمة الدواجن مرتبطة بعامل واحد، وتداخلت تداعيات موجة الحر مع صعوبات الإنتاج ونقص التزويد والمسالك الموازية لتصل انعكاساتها في النهاية إلى الكميات متوفرة والأسعار اللي يدفعها المستهلك. في الإطار هذية يصرح للشروق في تفسيره للنقص المسجل حاليا في نقاط البيع رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن واللحوم البيضاء التابعة لمنظمة الأعراف إبراهيم النفزاوي في تصريحه يقول أن الوضع الحالي يبقى ظرفي ومرتبط أساسا باضطراب الإنتاج خلال الفترة اللي تعديت، ويقول ما يمثلش وفق تقديره أزمة هيكلية في القطاع. صرح أيضا النفزاوي يقول أنه نسبة تزويد السوق باللحوم البيضاء تتراوح حاليا ما بين 60-70% مع استمرار عمليات التوزيع بصفة منتظمة، وأشار إلى أنه مختلف المتدخلين في المنظومة يعملون بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمعالجة النقص وتأمين حاجيات السوق خلال الفترة القادمة. أشار إلى أنه الجهات المعنية تعمل على تعديل الإنتاج بالاستناد إلى نتائج عمليات حصر الخسائر في انتظار استعادة المربين قدرتهم على الإنتاج بالمستويات المعتادة. بخصوص تطور الانتاج خلال الفترة القادمة، طمأن النفزاوي المستهلكين إلى أنه كميات الانتاج باش تتحسن تدريجيا، ووضح أنه باش يتم توريد 4 حاويات شهريا تحتوي كل حاوية على 302,400 بيضة تفقيس. وأضاف أنه هذه الكميات ستتيح بعد نحو 2 شهر من تسلمها انتاج حوالي 290 طن من اللحوم البيضاء أيضا للحاوية الواحدة، وتوقع توفير حوالي 15,500 طن من اللحوم البيضاء خلال شهر أكتوبر. خلال شهري نوفمبر وديسمبر يقول النفزاوي أنه باش يتم توفير 14,500 طن شهريا مقابل استهلاك وطني يتراوح ما بين 13,000 و14,000 طن من الدجاج. يعني هو ما يعني وفق تقديراته إمكانية تسجيل فائض في الانتاج. بخصوص الأسعار، مش رخيص سوم السكالوب سوم الدجاج في إذا يقول ما يقتصرش ولا عفوا لا يقتصر الاضطراب في اللي تعيش ولا اللي يعيشه القطاع متاع الدواجن على مسألة الكميات المتوفرة، يمتد أيضا إلى الأسعار على غرار أسعار شرائح صدور الدجاج. نحكيه على السكالوب اللي وصل في بعض النقاط متاع البيع إلى 26 دينار. في السياق هذا شنو قال النفزاوي؟ إذا النفزاوي يقول أنه سعر الدجاج المسعر يبلغ حاليا 8 دينارات و950 مليم للكيلوغرام. الدجاج مسعر ب 8950 مليم للكيلوغرام، ويقول يتراوح سعر السكالوب الدجاج بين 19,400 و19,800. قال النفزاوي أنه تجاوز سعر سكالوب لعشرين دينار هو مخالفة قانونية صريحة وتلاعب غير مقبول بالأسعار، ودعا الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ووضح أنه هامش الربح يجب أنه ما يفوتش السقف المتفق عليه، وأشار إلى أنه الفواتير متاع شراء سكالوب ما تتجاوزش وفق المعطيات اللي قدمها ما بين 16 و17 دينار. هذا ودعا رئيس الغرفة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو زيادات غير مشروعة في الأسعار، سواء عبر الرقم الأخضر أو من خلال الاتصال مباشرة بالمديريات الجوية للتجارة والغرفة الوطنية بهدف التنسيق والمتابعة. إذن في عدة أرقام أوردتها الشروق في مقالة اليوم، تقول 40% من إنتاج الدواجن يتم تداوله عبر مسالك غير قانونية، فما بين 60-70% نسبة تزويد السوق حاليا باللحوم البيضاء، وأربع حاويات باش يتم توريدها شهريا تحتوي كل حاوية على نحو 302,400 بيضة تفقيس و15,500 طن من اللحوم البيضاء من المتوقع توفيرها خلال شهر أكتوبر المقبل. في الشروق أيضا من العناوين نقرأ وزير التربية من صفاقس يقول لا إشكاليات تعيق العودة المدرسية، ويقول تعجيل بمشاريع الصيانة. هذا لأكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية أدها أمس الثلاثاء إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس، وقال أنه لا توجد وفق المعاينات الأولية إشكاليات من شأنها أن تعيق العودة المدرسية سواء داخل المؤسسات التربوية أو في الملفات المرتبطة بها على غرار النقل المدرسي. على كل الوزير كان أكد العودة المدرسية يقول تسير في ظروف طبيعية، يقول متابعة ميدانية متواصلة التدخل في كل إشكاليات المطروحة ومعالجتها، أيضا يقول المؤسسات القديمة تحتاج إلى تدخل عاجل صيانة وتأهيل ودفع المشاريع لإعادة جاهزيتها ودورها التربوي والاجتماعي. وأيضا وزير التربية كان تحدث على إحداثات ولا إحداث مؤسسات جديدة وتوسعة أخرى لمواكبة تزايد عدد التلامذة وتحسين البنية التحتية وظروف الدراسة. التفاصيل الصفحة رقم 13 من جريدة الشروق اليوم. التسعة غير 4 ديما معكم في النهار الأصباح، وما زلنا أكيد في جولة مع مقالتنا، جولة مع أبرز العناوين اليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: في الشروق صفحة رقم 15، أيضا الصفحة رقم 16 تحدثت، وأيضا 17 تحدثت على المخدرات والحرب ضد المخدرات. تحدثت على حصيلة حجز المخدرات من جانفي إلى سبتمبر 2026، مليون قرص مخدر و200 كيلوغرام من الكوكايين. تتواصل الحرب على تجار المخدرات بلا هوادة، وتمكنت وحدات الأمن والحرس والديوانة منذ بداية 2026 من حجز كميات كبيرة من المخدرات وإفشال مخطط لاستهداف التوانسة عبر نشر الأقراص المخدرة والكوكايين وغيرها من السموم الخطيرة. في أرقام أوردتها الجريدة اليوم تقول من سنة 2015 إلى سنة 2025 حجز 821,143 كيلوغرام من المواد المخدرة. العشر سنوات الأخيرة سجلنا 86,599 قضية متاع مخدرات، شملت 156,000 مروج مخدرات و 104,000 مستهلك. المدمنون في تونس على المخدرات 89% منهم أعمارهم ما بين 19 و 40 سنة، وتسجيل 15,253 قضية مخدرات، وتورط 27,338 من ذوي الشبهة سنة 2025، من بينهم 10,592 مروج في سنة 2025. عديدة هي الأرقام وحصيلة حجز المخدرات من جانفي إلى سبتمبر، تفاصيلها في الشروق الصفحة رقم 15 16 و 17. في الشروق اليوم الصفحات نقرأ في مواجهة تجار السموم بالمدارس والمعاهد، حرب شاملة على المخدرات، أصبحت الحرب على المخدرات تتحرك بوجه مكشوف في علوية مطلقة للقانون بعد الإطاحة يعني بمشاهير نحكيه سواء رياضيين ولا مغني راب. كما شهد زاد شهر سبتمبر الجاري قضايا بارزة تورطوا فيها أمنيون في قضايا مخدرات مع أكيد المحامي غازي مرابطي، لجانب بطاقة إيداع بالسجن في حق محامية بنابل. تفاصيل إذا نقرأها في جريدة الشروق وحيد المي صفحة رقم 16، والحديث على ارتفاع قضايا المخدرات من 5,000 قضية في 2020 إلى أكثر من 15,000 قضية متاع مخدرات في 2025، والموقوفين من 10,000 إلى أكثر من 27,000 موقوف. أيضا الحديث في المقال على كميات كبيرة من المخدر الكوكايين الإكستازي تدخل عبر الحدود الليبية وأقراص ليريكا تهرب من الهند إلى الجزائر مرورا بتركيا وليبيا وتونس. زاد من النقاط في المقال نقرأ الهدف هو ضرب نواة المجتمع باستهداف الشباب من العلب والملاهي الليلية إلى المدارس والمعاهد، وتونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المخدرات وضلوع توانسة في نقل البضائع بين أوروبا وتونس وأفارقة في تهريب المواد المخدرة. أيضا الحديث على أن الجريمة أصبحت شبكة علاقات تقوم على توزيع الأدوار والمعاهد مصالح، وتحتاج المال والمعرفة والعلاقات والثقة والمنفعة المشتركة يعني في تحليل للشيء اللي صاير والشيء اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. تلقاوا إذن تفاصيل وقراءة إذن في المقال ومعطيات أكيد مهمة جدا، وربي يحمي أبنائنا وربي يحمي بلادنا. هذه شنو عنا اليوم في جولتنا مع جرايدنا، نختم مع عنوان رياضي. لاعب المنتخب بصوت واحد يقولوا حاضرين لمحو خيبة المونديال. التفاصيل إذا تلقاوها في الشروق في مقالاتها الرياضية اليوم. هذا شعنا في أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: ديما معكم في النهار الأصبح وتو التسعة، غربوا على موجاتنا باش نمشيوا لفاصل شهري قصير، بعدها باش يكون عنا موعد مع غنية عبد الوهاب الحناشي يقول فيها محبوبي رجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهار على لارما فاما، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم، 41 سنة. وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بيبليسيتي
3: لا لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: النهار على صبيحه.

0: سبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام توا التسعة غير درجين على موجات راديو رام اف ام. تحياتنا لصديقنا فاخر, تحياتنا زاد لكل الناس اللي تسمع فينا في الغربة وداخل تونس, أيضا تحياتنا لكم سواء 3W.RMFM.net و 99.8 ريال بوند اف ام, 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير. دخلة تعمل كيف بعد شوية غنية جميل جدا ترجع بينا هكا لك الزمن الجميل. يلا زمن الكاسيتات ها.

0: الشاكر، نحكي على واحدة من أجمل أغاني فضل الشاكر، يقول فيها بياع القلوب. جيس بعد لحظات من توا نسمعها كاملة الغنية ذي. نصبح على صديقنا وسام سيسي، صباح الورد، ربي يعينك إن شاء الله، ويبعث لنا فيديو من الخدمة، ربي يعينكم إن شاء الله، وربي يرزقنا الوقت الطيب الناس كل، وسام وكل الليكيب اللي معاك، إن شاء الله ناركم زين الناس كل وين ما كنتم. نمشي لقيت ذي لفقرة منك نسمع، وكيد مع أخبارنا المحلية الجوية، متابعتنا متواصلة لكل ما يهمكم من أخبار.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: هو وقت اللي نحكيه على موسم الحج بالنسبة للسنة هذه، نحكيه على 9982 مترشح من تونس و1000 من المكفولين بالخارج، والتسعيرة قيد التحديد ذي بخصوص آخر المستجدات. مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي قالت أنه عدد الحجاج التونس لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاج وحاج، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. وخلال تصريح ولا من خلال تصريح الإعلامي، أوضحت أن الوزارة وجهت الإرساليات القصيرة إلى حوالي 20,000 مترشح، نصفهم في قائمة الانتظار، وبينت أنه في صورة التخلف أو التنازل أو عدم الاستجابة للشروط الصحية يقع تغيير المترشح بمترشح من قائمة الانتظار. وأبرزت المسؤولة بوزارة الشؤون الدينية أنه تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد، وعبرت عن أملها أن تشهد التسعير انخفاض مقارنة بالموسم الفارط. كما لفتت أنه مبدئيا ستنتظم أول رحلة للبقاع المقدسة نهار 26 أفريل 2027. ربي يطعم الجميع وربي يحيينا بخير. وحنا نحكيه على الحج، عنا بليغ بخصوص إجراءات الفحص الطبي بالنسبة للمترشحين للحج سنة 2027. إذن يجينا إذن من الواعظ المحلي بمعتمدية مساكن، المطلوب من السادة المترشحين لإتمام إجراءات الفحص الطبي بالنسبة للمترشحين للحج سنة 2027 في معتمدية مساكن، المطلوب منهم إجراء التحاليل الطبية اللازمة سواء في مستوصف مساكن ولا عند الخواص، مع ضرورة تعمير المطبوعة المصاحبة يتم تسلمها من الواعظ المحلي من بالمعتمدية، وكذلك إجراء تخطيط القلب في المستوصف والقيام بالتصوير بالأشعة في مستشفى مدينة مساكن، وذلك خلال كامل أيام هذا الأسبوع. وليكن أيضا في علم السادة المعنيين بالفحص الطبي أنه انطلاقا من الأسبوع القادم باش تتم عملية الفحص الطبي في مقر مدرسة علوم التمريض بالقيروان، عنوانها خلف المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان، وباش يتم إرسال إرسالية قصيرة لكل مترشح تتضمن تاريخ إجراء الفحص الطبي وتوقيته، والمترشحين عليهم كان احترام مضمون الإرسالية والتوجه إلى مدرسة علوم التمريض بالقيروان، مصحوبين بوثائق التحليل والتصوير والتخطيط والأدوية اللي تعودوا على استعمالها، كما حسب نص البلاغ. إذن يقول الواعظ المحلي نهيب بكل من يتعذر عليه إتمام إجراءات الحج لهذه السنة لأي سبب من الأسباب أنه يقدم تنازل فوري معرف بالإمضة في المطبوعة المخصصة لذلك. قال باش يتم تسليمها من الواعظ المحلي بمعتمدية مساك لفسخ المجال ولا لفسح عفوا المجال لغيره من المترشحين. هذية بخصوص البلاغ اللي وصلنا، وأكيد المعطيات نحاول أكيد نقدم لكم أكثر معطيات أكيد مع الواعظين المحليين في معتمدية مساكن، سي بدر خلف الله وأيضا مدام هند بن حسين. أكيد خليكم معنا دائما في الاستماع، نحاول أكيد نتبع معكم كل الأخبار.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: نقولوا ألف مبروك للمكتبة العمومية بمساكن، تتويج قسم الأطفال بالمكتبة العمومية بمساكن على المستوى الوطني بناء على عدد المشتركين في خدماتها وأهمية الأنشطة وانفتاح المكتبة على محيطها. هذا بخصوص القائمة بتاع الفايزين في الدورة 34 من المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين، نلقاو تتويج للمكتبة العمومية نحكيه قسم الأطفال بالمكتبة العمومية بمساكن على المستوى الوطني. برافو لكل القائمين على المكتبة، ومزيد من الإشعاع والتألق، فضاء متميز الحقيقة. وما تبخلوش انتم الأولياء باش تعودوا زوار صغيراتكم أكيد يمشيوا للمكتبة ويستفادوا من الأنشطة اللي تقدمها الكل. هذا بالنسبة لي اليوم في منك نسمع. إيش عنا
1: منك نسمع؟ منك نسمع.
0: فضل شكر يقول بياع القلوب بعنا، راجعين بعد شوية بلغ. إذا صادر من الهلال الرياضي بيا مساكن، تلقاو تفاصيله مع مهدي شوية أخرى.

على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك. RMFM.
1: في ساكن.
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: تونسنا.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمفم.
1: RM ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. RM ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. ومعانا ما يفوتك شيء. ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. وخليك إين مع RM ماجازين. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. نس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه. ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رنا فام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
2: من السبعة للعشرة.
0: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: صلتينا صلتينا صلتينا.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: دقيقة CSM. صباح الخير، صباح النور في دقيقة CSM. نحكيه على آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن، اللي كان أعلن عبر صفحته الرسمية على إمضاء عقود احتراف لكل من اللاعب سامر بوشناق في خطة مدافع أيسر، أيضا التعاقد مع اللاعب إمضاء عقد احتراف محمد عزيز الغماري في خطة مهاجم، وأيضا فيما يخص التدعيم الفريق باللاعبين الشبان إمضاء عقد اللاعب مروان بن يوسف في خطة جناح أيمن. نواصل نحكي على الهلال الرياضي بمساكن، والنائب الرئيس السيد الدكتور عصام محجوب نائب رئيس والناطق الرسمي للهلال الرياضي بمساكن البارح كان ضيفنا في برنامج القناص، وكان أعطى فكرة شاملة على التعاقدات الجديدة للفريق.
2: بالنسبة للانتجابات الرسمية تسميهم، يعني أنا ثم أمين الله حاج عمر زي مدافع، ثم معتز أبو القاسم، ثم أيهم الدربيلي، سيف الجبري أتاكا، أمين الخلوفي إلي، خليل الدربيلي بيفو معناه جوار معناه ليجي سيران ديفونسيف، ياسين الخلفاني، حمزة زعد، ياسين بن حمودة، ريان الحميدي، هذوما معناها اللي ممكن لهم معناها الإيجابيات ولا التنوير جد في الفريق نتاعنا. كيف كيف جددنا عقود ولادنا نلعبوا معنا الموسم الصارف بنسبة 90% كمش أكثر من 90%، كل اللاعبين كانوا سو كونترا، معناها عاودنا لهم جددنا لهم لي كونترا نتاعهم والإجازات نتاعهم، وما ننساوش أهم نقطة وهي النقطة المضيئة اللي راها أنا بصراحة، هي أولاد الفريق اللي هم طلعوا من الإسكوار ولا من جونيور وطلعوا ورقينا فيهم معناها البوتنسيال باش يعزوا صفوف الأكابر هلال مساكن، معناها ما رديناهاش التالي، وحتى الإطار الفني مشى معنا في نفس المنهج نتاعنا، ونذكروا وصحوا أول كونترا بروفيسيونيل لهم كيما ريان هامادي وسامر بوشناق ومروان بن يوسف ومحافظ علي الغماري، كيما فما زاد في آخرين باش يقعدوا بين السينيور بي والسينيور أ. كيف
0: يتحقق
2: لهم الإطار الفني
0: وكيف يتمنحهم
2: وقت الحاجة.
0: نواصل أيضا مع أخبار الهلال، اللي كان أصدر البارح بيان ودعوة إلى لقاء مفتوح مع حبائب الهلال. يقول في البلاغ هذا: تدعو الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن كافة المنخرطين من حبائب النادي إلى حضور لقاء مفتوح يجمع بين الهيئة المديرة والإطار الفني ممثلا في المدرب الأول للفريق، وذلك يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بداية من 7:30 متاع العشية بالملعب البلدي بمساكن. باش يكون هذا اللقاء فضاء للحوار المباشر والصريح حول كل ما يهم الفريق من مشاغل وصعوبات إلى الحلول المطروحة، إضافة إلى الاستماع إلى تساؤلات الأحباء ومقترحاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة من قبل الهيئة المديرة والإطار الفني. هذا اللقاء هو مساحة مفتوحة للحوار، المصارحة، تبادل الآراء والبحث المشترك حول الحلول في إطار من الشفافية والوضوح والمسؤولية بما يخدم مصلحة الهلال الرياضي بمساكن. الدعوة موجهة إلى كل منخرط يحمل الهلال الرياضي بمساكن في قلبه ويرغب في أن يكون حاضرا سائلا مقترحا ومشاركا في مسيرة النادي. نذكر أنه نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع ضربة البداية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، جولة تلعب على زوز دفعات، الدفعة الأولى يوم 26 سبتمبر كل المقابلات تتلعب ماضي 3:30، مقابلات الخاصة بالمجموعة الأولى محيط قرقنا يستضيف هلال مساكن، هلال الشابة، سكاك الحديدة، صفاقسي، سبورتينغ المكنين في مواجهة مع مكارم المهدية، مستقبل جابس يستقبل جمعية مجرين، الملعب السوسي في مواجهة كوكب عقارب، النجم الخلادي في مواجهة بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. نهار الأحد 27 سبتمبر أيضا كل مقابلات تلعب ما 3 مقابلات الخاصة بالمجموعة الثانية، أمل بوشمة نادي القربي، قهوة في القفصة في مواجهة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين يواجه هلال الردايف، أولمبيك الكيف في مواجهة اتحاد قصور السيف، جمعية ريانة في مواجهة الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين يواجه القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان يستضيف جندوبة الرياضية. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
3: دقيقة CSM.
1: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
4: انتم تسمعوا في النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.

0: نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيجو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
1: رجعنا لكم من جديد 9:23 دقيقة على موجاتنا موجات راديو رام اف ام زلنا مكملين معكم ديما صبحيتنا ومشوارنا في النهار الأصبح وكنا نسمعوا في رؤوف ماهر بعد شوية أصالة في جديدها نسمعوا أفون جو ثم رجعنا
2: أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن
1: يلا خليكم معنا مازلت برشا موسيقى للكيف في صبحيتنا لليوم وأيضا فقراتنا الوقيت ذي وقيت باش نمشي ونعملوا طلة على مرشيتنا وأسواقنا في مساكننا معنا خليل بالهاتف صباح النور ونهارك زين يا خليل ألو صباح النور يا خليل ألو يا خليل صباح النور ونهارك زين
3: صباح الخير خويا كمال صباح الخير على كل مستمعين انا ما فاهم نهاركم سعيد
1: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل اما الصوت راهو بعيد شويه وماناش قاعدين نسمعوا فيك بالبي وبرشا حس بحذاك كالعاده ديما مش مستعد خليل ها يا خليل يا خليل يا خليل الحس حس الكل جاب والله يرحمه وينعم التوفى دونك مانيش بالحق ساعات نقعد بيت ونوقف خليل يصعب انك تلقاه حاضر ومستعد قص تليفون نعود نجدوا الاتصال بخليل نعود الجد الاتصال بخليل اذا برجع اصوات متداخله نعرفوا اللي في المرشي ولكن نحاول اكيد مع خليل يصفى صوت شوية يبعد شوية الحس يقعد في بلاصة هادية شوية باش نجمو نسمعوه يلا سيدي ننتظروا نتحصلوا عليه جاري الاتصال بصديقنا خليل في البوا مارشي بيه ميسج مازال مش حاضر يقول يلا سيدي حاضر اي يا خليل صباح النور
3: يا خويا كمال صباح الخير على كل المستمعين انا بتابع ونهاركم سعيد وورد وياسمين ان شاء الله
1: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل يا خليل انت في
3: تسمع في
1: في بالك اللي كل يوم عندك مداخله معنا 9:04 هكا ولا
3: اي عاش بيه يعني قلت لك لالي ما ندخلش
1: كل يوم عندنا درج ضايع باش خليل يركح اموره ويركح تليفونه ويسمع الصوت
3: على تو ترجع في البلام
1: علي لا لا لا لا لا هاي سي خليل يا اخويا نورتنا ومرحبا بيك والله لا يقطع نعاده ان شاء الله ديما اكيد نسمعوك ونتبعوا زادا معاك الجوله في في في المرشي هاي لبس عليك امورك طيبه
3: يا ودي يعني لاباس انت بيمشي
1: والله الحمد لله الحمد لله يا ربي في خير ونعمه قل لي قل لي شنو الجو في المرشي شنو الصوره من المرشي
3: ان شاء الله حركيه كبيره اليوم خيطه ان شاء الله
1: ربي يجيب القسم في المرشي اللوطاني اليوم ها
3: في مرشي اللوطاني وخيرات ربي كل موجوده
1: كل شيء موجود ربي ينب الفلوس وكا
3: امين
1: برا سيدي اعطينا ايش عندك في القائمه
3: برا سيدي بالنسبة للبطاطا اليوم 2500 الطماطم 4000 3750 4500 الخراع 15% وبالفيل البصل 15% بصل الشعار معناها بصل الأخضر الأخضر 3500 الفلفل الشعبي 15% وبالفيل البقلوطي ب 3000 وب 4000 السفناريه 3 دينارات الكرم 2500 تو شمشي وخضر الورقيه. السلق والمادنوس 700 وب 600 وب 800 اللفت 1500 وبالفيل فما شكون يبيع 2500. البروتو 5 دينارات الخص 2000 اللي تجي 2500 لو كان مش مشي الغلاب
1: باه
3: باه الخلاع 1200 البطيخ 2000 الرمان 2500 والرمان 2000 ورمان دابا بكذا طريف مشفوف باهي.
4: مازال مش طايب بالباهي خليل.
3: ايه هاد شوي يطيب.
4: باهي طيب كمل لي باهي كمل لي.
3: باهي التفاح 3500 4000 2500 العنب 7000 9000 6000 8800 الدجله 12000 ب 10000 بقوس 2500 4500 البصل 2500 ب 3500 القرص ب 5000 وب 6000 وب 3000 بالنسبه للقرص. فما عند التفاح 4000
4: ب كمل
3: ريتو برا برا من المرشف. لا توش مشي للحوم البيضاء والحمراء.
4: اللحوم البيضاء والحمراء يلا سيدي ايش عندك خليلي اسرع شويه.
3: ايه عندنا الدجاج ب 10500 كيلو
4: 10500 دجاج
3: الكيلو. فما ب 11000 زاد
4: وفما ب 11000 ايه
3: لا يكتب الدان 9600 فخاف الدان ب 13800 فخاف الدجاج العادي ب 13200 سكالو قدام ب 19800 سكالو الدجاج العادي ب 19900 تو نمشيو للحوم الحمراء.
4: باهي قداش العلوش وقوي لنا صوتك خليلي.
3: باهي العلوش العلوش 60 البقري 48 50 روما وكتلات 45 بقري مخلط 30 35 عم الجمل 45 48 والهبره 50 المعز 45 الدواره ب 30 كامله 70 الكرش ب 7 دينارات الحرشه فما ب 12 فما ب 14 الهرقمه ب 25 كبده العنوش 65 كبده البقري ب 50 راس العنوش 25 بصوص 30 الحمد لله والمرقاز 15 وكذلك فما المرقاز الريال بتاع كمال ب 50
4: هاي كمل ايه
3: باهي تو تمشيو لل ود البحر.
4: باهي اش عندك ولد بحر؟
3: عندنا سيدي الوراقه 22 دينار و 800 23 دينار و 800 المرجان زويد 6800 القاروس ب 27 دينار والمقاروس ب 23 دينار و 800 باهي عندنا سكومبري ب 14000 800 ثم سكومبري زويد 8800 سردينه 7500 ثم سردينه زويده 2600 وفما كذلك سردينة معناها ب 8800 وب 6800 وكذلك فما سردينة 5800 على كل لون فما انواع السردين
4: برشا انواع ايوه
3: سريريا 28 دينار 800 فما كلب البحر 34 دينار و 800 و 40 دينار البوكا ب 5 دينارات جويده القرنيط 28 دينار و 800 وكذلك النار والتني 10 دينارات العصيره ب 15 دينار والغراب 28 دينار.
4: اها
3: هذا يا خويا كمل
4: هذا اللي فما اليوم هذا اللي فما اليوم باهي باهي ربي يجيب القسم للجميع. هيا حضرنا دباره نخرجوا فاصل ونرجعوا لك يا خليل شنو اقتراحك لليوم. اي
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سونتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعه في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
5: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا، بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
7: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 9 و7 لما وجيت راديو ارمفام. زلنا معكم، كنا في دورة العادة، عملنا طلع على المرشي اللوطاني واخذنا فكرة شنو نجمو نلقاو اليوم وشنية الأسعار. ولقي تذي مازال معنا بالهاتف، هو خليت خنشوفوا اقتراحه للدبارة اليوم. خليل يا خليل.
8: أيوة
1: خليل، اليوم خليل اليوم حاسك مكش مركز. خليل
8: أنا والله الناس كانت فيها وتسأل حالي.
1: نسلم عليهم الكل يا خليل، نسلم عليهم الكل يا خليل.
8: كلم الناس.
1: كلم أخوي كيف تحب. أما اسمعني، قل لي شنيد بارتك لليوم؟ أي
8: والله اليوم سيدي دارت أشتريت.
1: قل لي ترى
8: يبات على فصي بالجمعة،
1: فما الجمعة فما الجمعة. مانيش خليل يا خليل، رانا مانيش قاعدين نسمعوا فيك بالبيه، مانيش نسمعوا فيك بالبيه يا خليل. راه هكا بيه، شنو عملت؟ نحيت الكيت؟
8: لا ما نحيتش كيت.
1: نحيت لو بارلر؟
8: لا والله لا نحيت شيء.
1: ملا قربت التليفون هكاو.
8: لا ياكل.
1: قل لي ملا، قل لي. تعبتني اليوم خليل، شيحت لي ريقي خليل اليوم.
8: هاو شرب شريبة، هاو لي الدبوش
1: تعبتني. بي قل لي قل لي قل لي يا خليل، توا المياه والله على ذكر، على ذكر المياه المعلبة يا خليل، توا المياه تحس توفرت يعني، تشوفها قدام المحلات وقدام المحلات.
8: لا لا أنا شكون طردة
1: توفرت، لكن للأسف يا خليل سعرها ما رجعش كيما كان.
8: سعرها
1: سعرها ما رجعش كيما كان، مانيش عارفين معناتها بالضبط.
8: والحياة
1: خلينا من غير اشهار يا خليل، ما غير اشهار ما غير اشهار، لكن الاسعار ما زالت ما رجعتش كالعاده. بالنسبه للمياه، المياه نشوفوا فيها توفرت قدام المحلات، اما مانيش عارفين علاش الاسعار نتاعها ما زالت طالعة كما تقريبا يعني الفترة اللي كان فيها يعني المي مقطوع. على كل حال إن شاء الله ترجع الأسعار كما كانت عليه من قبل. هاي سي خليل، قل لي شنيد بارتك. هاي
8: اليوم مش أنا اشتهيت بايم كسكسي بالجمة،
1: اليوم كسكسي بالجمة فما الجمة فما الجمة
8: فما مرسل. موجود موجود هكا البسباس،
1: البسباس موجود
8: موجود الحجمة 800 تنزلي ولا نأخذ 4 حزيمات وفطروف وكل شيء، وزاد فما الفلفل الأحمر. هو
1: فلفل الأحمر ايه
8: أكل الحطوف
1: فلفل الأحمر ايه تزين بيه ذاك. اي دونك كسكسي، اي كسكسي بالجمة وقرينيت فلفل أحمر، نأخذ الجمة وموجودة قال خليل ب800 في المرشي اللوطاني، وقرينيت فلفل أحمر ونعملوا كسكسي بالجمة. ايه باهي الدبارة يا خليل، هيلة
8: حر الله بصلي على النبي،
1: حر حركة موزوز يعمل كيف
8: خليل. ويبدأ دقيق وتشيش يا وخي.
1: ايه يا خليل
8: صلي على النبي. وش من بعدها طول
1: وش يحلى بعده كستي يا خليل
8: يا بي جو. أما معك تويس البن الله بصلي على النبي، ترزي والله
4: ارجع وين كنت، ارجع وين كنت، خليك كسكسي بالجمة
8: كويس البن،
4: كسكسي بالجمة وكويس تي، وشنو غلة
8: والبن نسيته.
4: اي انت كل
8: بن كنت مستعمله كويس البن.
4: بيه واضح سي خليل، هذه دبارتك لليوم. اللي يحب يبدل حاجة اخرى نقترح عليكم ناخذ شوية لحم مفروم سي خليل، ها، ونعملوا مرقة لوبيا. تسمع فيها ولا نعملوا مرقة لوبيا بالكعابر، حويجة تونسية. كاقتراح ينجح خليل، ينجح وفوق كل جرام فلفل وكبد زيتون. قل لي
8: لاي سويد علاش مفروم وكعابر ومن يشارك ما يطيبش صحيح؟
4: ليه عاد اسمع، ناخذ شويه لحم مفروم، تقى مرقه لوبيا بالكعابر
8: نتاع
4: الحم، خلينا نكمل لك بالكعابر نتاع الحم، كعيبات زيتون كحل وخضر، جرام فلفل من فوق اخضر ولا احمر كيما تحب انت، ومصلي على النبي. بيه بيه خليل
8: لازم مفروم.
4: بيه مو يقول لك العين تاكل، كيفاش يا خليل تاكل قبل ولا كيش يقولوا؟ ها يا سيدي البيه، زوز دبارات، زوز اقتراحات، صحه وفرحه للجميع، وزاد مرحبا بكل اقتراحاتكم، نتبادلوا اكيد الافكار بخصوص الدبار اليوم. نهارك زين يا خليل في لمان، هو حتى كسي بالجمعه لليوم، ولو انه حتى كسي بالجمعه بيه، زاد اقتراحه لليوم. صحه وفرحه للجميع. اذا شعلنا في البوا مارشي ودورتنا في المرشيه،
7: لو بوان مارشي.
4: يلا 39 دقيقة بعد التسعة راجعين. هذا وليد التونسي يقول أنا والفتك نسمو أصالة بعدوا.

0: عندي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفاي ورهاني

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على ميرم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباح. النهار على صباح مع كمال من 7 للـ10.
3: 9:46 للعشرة غير على موجات ارم اف ام. شاب مامي بعد شوي يقول مالي مالي في صبحيتنا. نسمعوا أكيد شيب مامي بعد شوية أغنية راي بعد لحظات من تو باش نكملوا بها صبحيتنا. وليك لقيت ذي نوصلوا لآخر فقراتنا واللي هي فقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
3: في فقرتنا أكيد نرجع على هدايتكم اللي توصلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام. لفيش بوبليكاسيون متاع النهار على صباح وتخليونا غادي الهدايات متاعكم. ومرحبا بالجميع. نبدأ مع صديقنا فاخر ضو. تحياتنا ليك. إذن زادة مدام درة ضو بوها وأيضا مسيو ذياب هميلة. إذن توجه بالتحية لملك بنتهم. إذن تعمل 8 سنوات اليوم عيد ميلادها. قولوا لها ملك كل عام وانت بالخير وعيد ميلاد سعيد.

عيد ميلاد سعيد، كل عام ويا بالخير ربي يفضلها ان شاء الله. نسلموا برشا على امل بريكي، صباح النور يا امل. تحب تقدم ديديكاس لاختها اميره بريكي بمناسبه عيد ميلادها، تقول لها ان شاء الله كل عام وانت بالف خير وربي يعطيها الوقت الطيب، تقول لها ربي يخلي لك لينا وتهدي لها غنيه كل عام وانت الحب. هكا الغنيه تقول اي عنا منها الغنيه. يلا سيدي، هذا عبد المجيد عبد الله.

بن ميمونة تقول صباح النور كمال, صباح الورد, تحب غناية حبيبة أمها تهديها لياسمين بمناسبة عيد ميلادها السادس, وتقول لها كل تتمنى لها كل النجاح والتألق في حياتها هي واختها روان. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا لله. حبيبة

0: ربي يفضل ان شاء الله. فاطمه كرموس صباح الورد تحب زاد غنيه بمناسبه عيد ميلاد ولده بدر الدين كرموس، تقول له ان شاء الله ربي ينجحك وربي يفرحك، عيد ميلاد سعيد.
1: احلى من عسل النحله قطعه من كبدي،
0: رحيل غسان تهني أحلام بنت عما بعيد ميلادها، تقول لها إن شاء الله كل عام وانتي بالف خير وفرحة، نقول لها عيد ميلاد سعيدة.

0: صباح الورد سمير أبو ليل بسمة بريري صناعية. تحياتنا لكم الكل مستمعينا الكرام، شكرا على الثقة وهذه هدايتكم اللي تخلتنا صبحيتنا كل يوم. أكيد نحاولوا نقرأ في زوز مواعيد مختلفة، 7 و4 وأيضا الموعد الثاني يكون 10 غربع. مشكورين على الثقة. إذا إن شاء الله كل عام وتم بألف خير الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. ربي يفضلكم العزيز عليكم الكل. هذا شعلنا في من القلب للقلب،
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: نوصل معكم الختام صبحيتنا، نكملوها بالموسيقى شبما منكملوا معاه صبحية اليوم. مشكور حافظ بن صالح كان معنا في الإخراج، مشكورة مهدي كان معنا في الأخبار الرياضية، خليل كان معنا في البوا مارشي. أجمل تحيات كمال الزريلي، ملتقانا غدوة في صبحية جديدة. من الوقت نقول لكم نهاركم سعيد.

نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام في سوسة تونسنا

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل، ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر، من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ملا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع أرم ماجازين. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فامه، بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فامه.

0: عيني انا شفت البنية سرحه
1: فظيعه.

0: www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمفام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، الناس كل تحية لكم.

المستمعين في هذا الموعد الجديد من حصة القناة بتاريخ اليوم 23 سبتمبر 2026. السلام عليكم على الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 في مساكن أيضا خارج حدود الوطن وأيضا وين يوصل صوتنا. مرحبا بكم على الناس كل, إن شاء الله بشرفقوكم في ساعتين من توا حتى الماضي ساعة كيف العادة, ملفات الساعة والأهم بالنسبة لكم باش تلقاوها إن شاء الله كل المعطيات والأخبار في حصتنا اليوم. باش نحكيو على الطماطم, قفة المواطن, النقص في الإنتاج, تراجع في الجودة وارتفاع في الأسعار في ظل التغيرات المناخية وشح المياه الري. الحديث أكثر عن الوضعية وضعية هذا القطاع والمخاوف من نقص أكبر خلال الأشهر القادمة, باش تكون فما استضافة إن شاء الله للسيد عبد الله الصحراوي رئيس نقابة الزيتين بالساحلين. حاولوا نفهموا علاش اليوم الطماطم ولات ناقصة في الأسواق والجودة متاحة أيضا تراجعت بشكل كبير برشا. نحكيه أيضا على التغير المناخي والارتفاع الكبير في درجة الحرارة, هل أثر على إنتاج اليوم الطماطم وأيضا الفلفل. نحكيه على شح المياه في الموارد المائية وشنو وضعية مياه الري اليوم في الساحل خاصة في ولاية المنسير, وإن شاء الله أيضا عديد النقاط الأخرى اللي تهم هذا القطاع إن شاء الله باش نتناولوها في حصتنا اليوم. بعض التشكيات أيضا وصلت لبني ربيعة فيما يخص الماء الصالح للشراب, عدد من المنازل اللي إلى يومنا هذا رغم المطالب ومدة الانتظار اللي تجاوزت السنتين مازالوا إلى حد الآن الوضعية هذه ماهيش واضحة, ومازالوا اليوم يعانيوا رغم السخانة اللي تعديت ورغم كل الظروف يستنوا في الماء الصالح للشراب. بعد شوية إن شاء الله بيشكون أيضا عنا تدخل في هذا السياق وهذا الإطار من غير ما ننسيه الأخبار المحلية والجهوية وكل تفاصيل في 24 ساعة الماضية باش تلقاوها في هذا الموعد إن شاء الله من حصتنا اليوم. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نسلم عليكم الناس كل, ما تغيروش الموجة, أكيد فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: بقية الشهر على لرم فم.
2: في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
3: راه برب يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كاملة، تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصميم.

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الاولى. نسلم عليكم مرحبا للناس الكل في جوله على اهم المستجدات والاخبار في ال 24 ساعه الماضيه. وان افاد البنك الدولي في نشرته الاقتصاديه حول تونس لصيف 2026 بان الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنه 2025 مع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبه 2.7% خلال سنه 2025 وبنسبه 2.4% على اساس سنوي خلال السدس الاول من سنه 2026 في وقت لا تزال فيها البلاد تواجه جمله من التحديات الهيكليه والضغوطات الخارجيه. واوضح التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحه كوفيد 19 بعد ان عاد الى مستوى سنه 2019 خلال الثلاثي الاخير من 2024 ثم واصل التحسن خلال 2025.

0: والسوديس الأول أيضا من 2026. وأشار في المقابل إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية، إذ ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمو مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة وخلال السوديس الأول من 2026. وارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 6.4% وصناعات الغذائية بنسبة 8.9%، في حين تراجعت أنشطة الطاقة والنسيج والبناء بنسبة بلغت على التوالي 3.9% و3.3% و1.6%. وبخصوص سوق الشغل، سجل معدل البطالة تراجع إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026، غير أن البنك الدولي أشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس إلى حد كبير تغيرات في معدل المشاركة في سوق العمل أكثر مما يعكس أحداث مواطن شغل صافية. وفيما يتعلق بالتوازنات الخارجية، أفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهم في تفاقم العجز الطاقي والعجز الجاري، وارتفع أيضا العجز التجاري الطاقي بنسبة 30%، فيما زاد العجز التجاري بنسبة 49% باعتبار القيمة الإسمية خلال السداسي الأول من 2026. كما تراجعت احتياطات العملة الأجنبية في منتصف جويلية 2026 إثر سداد سندات صادرات أو صادرة بتاريخ سنة 2019. وفي المقابل وصل التضخم منحاها التنازلي مقارنة بذروته المسجلة في فيفري 2023 عند 10.4% قبل أن يستقر في حدود 5.1% في جويلية 2026 وفق نفس التقرير. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 2.3% خلال سنة 2026، وأن يبلغ متوسط النمو 2.1% خلال الفترة 2027 إلى 2028 في غياب إصلاحات هيكلية مستدامة. كما يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري ب 4.1% من الإنتاج المحلي الإجمالي لسنة 2026 مقابل عجز في الميزانية في حدود 6% من الناتج المحلي، وأن يصل الدين العمومي إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 81.9% سنة 2028. كما خصص البنك الدولي الجزء الثاني من نشرته لتحدي المياه في تونس، معتبرا أن الشح الموارد المائية أصبح عاملا اقتصاديا قائما في ظل توفر موارد من المياه العذبة المتجددة دون عتبة الندرة المطلقة المحددة في التقارير ب 500 متر مكعب للفرد سنويا، إلى جانب تسجيل معدلات أمطار دون المعدل خلال 8 سنوات من أصل السنوات العشر الأخيرة. وفي المقابل سجلت السنة الهيدرولوجية تحسنا في نسبة امتلاء السدود بعد سنوات اتسمت بمستويات منخفضة تاريخيا، غير أن البنك الدولي اعتبر أن هذا تحسن يمثل انفراجا ظرفيا ولا يعكس وفق تقديره تغييرا هيكليا في مسار الموارد المائية بالنظر إلى تنامي الطلب المرتبط بالنمو السكاني والقطاعات الانتاجية وتغير المناخ. وحذر التقرير من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ندرة المياه قد تصل إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050 في حال عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلالات في بين العرض والطلب على المياه، مستندا في ذلك إلى تقديرات واردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس. وتعد الفلاحة التي تشغل 14% من مجموع القوى العاملة الوطنية وما يصل إلى 50% من العاملين في المناطق الريفية من أكثر القطاعات تعرضا لهذه المخاطر، إلى جانب السياحة والصناعات الغذائية والصناعة. على هامش مشاركتي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، وتناول اللقاء في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء علاقات التعاون القائمة بين تونس وهذه المنظمة، حيث تم في هذا الإطار التداول في النتائج المسجلة ضمن آليات العودة الطوعية وإعادة الإدماج، والتي مكنت من العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجرا غير نظامي منذ غرة جام في 2026، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجرا غير نظامي منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. كما تم تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف من أجل التسريع في نسق عملية العودة الطوعية، وكذلك تأمين إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. ومن جهة أخرى، جدد الوزير تأكيد موقف تونس الثابت والرافض بأن تكون أرض توطين أو عبور، والداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول والكرامة والذات البشرية وحقوق الإنسان والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، مشددا على الحاجة الماسة لتكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، وضرورة وضع حلول أكثر فاعلية لضمان التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز قنوات الهجرة الشرعية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 بما يدعم الأمن والسلم على المستويين الوطني والإقليمي. من جانبها، أشادت بوب بمستوى تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع تونس، مشددة على أهمية برامج التنمية من جهة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر لمعالجة جذور هذه الظاهرة من جهة أخرى. كما تم استعراض عدد من البرامج التي تقودها المنظمة والموجهة لفائدة الكفاءات الأجنبية المقيمة بالخارج حتى تكون مساهمة في جهود التنمية في أوطانها الأصلية. وجهت تونس أمس الثلاثاء شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتسييدا لالتزام تونس الراسخ بالتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعمها، وانطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فإن توجيه الشحنة تمت بالتنسيق بين وزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وأضافت الوزارة أن هذه البادرة التونسية تأتي تلبية للنداء الذي وجهه الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء قصد دعم الجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل تعزيز قدرات منظومتها الصحية على مواجهة انتشار فيروس إيبولا. وتضم شحنة المساعدات التي تولت مصالح وزارة الدفاع الوطني الإشراف على عملية شحنها ونقلها عن طريق طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولي، كمية هامة من الأدوية ومستلزمات الطبية والشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي هذا الوباء. وستتولى سفارة تونس بكينشاسا الإشراف على عملية تسليم هذه الشحنة إلى السلطات المختصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان مساء يوم أمس الثلاثاء عن ترتيب تنظيم الإضراب المقرر في قطاع المحروقات، وذلك قبل نحو 3 ساعات من دخول الإضراب حيز التنفيذ. وسيكون الإضراب ابتداء من الساعة منتصف الليل اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 إلى غاية الساعة منتصف الليل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026. وشدد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم الأربعاء على أن الوقود موجود بجميع أنواعه في العديد من محطات الوقود، رغم الإضراب الذي ينفذه سواق شاحنات توزيع المحروقات اليوم وغدا، داعيا المواطنين إلى تجنب اللهفة. أوضح بتين في تصريح إعلامي أن عددا من سواق الشاحنات يعملون بصفة عادية ولم يشاركوا في الإضراب، مشيرا إلى أنهم قاموا بتعبئة الوقود من رادس وصخيرة، وهم الآن في طريقهم لتوزيع الوقود على عدد من المحطات بمختلف المناطق بالبلاد مع ضمان تأمين تنقلاتهم من خلال مرافقة أمنية. ولفت بتين إلى أن السواق الذين دخلوا في إضراب لديهم بعض الإشكاليات مع أصحاب شركات نقل المحروقات على مستوى التغطية الاجتماعية والأجور والمنح المتخلدة بالذمة. وفي سياق متصل، أفاد بتين بأن باخرة محملة بالوقود وصلت أمس إلى تونس أمس، ومن المنتظر أن تصل اليوم باخرة ثانية، مشددا على أن المواد البترولية موجودة واللهفة والاستهلاك السريع من قبل المواطنين يمكن أن يؤدي إلى نفاذ المخزون ببعض محطات الوقود. وأكد بتين على أن الإضراب في قطاع المحروقات اليوم وغدا لن يؤثر، لكن يجب تسوية وضعية سواق شاحنات نقل المحروقات من أجل تجنب مثل هذه التحركات، داعيا إلى التدخل العاجل والإيجابي من قبل الدولة وعدد من الوزارات بهدف تأمين السير العادي للعمل. وكان الاتحاد التونسي للشغل قد أعلن في بيان أمس الثلاثاء إلى إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات ابتداء من منتصف الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري إلى غاية منتصف الليل يوم الخميس 24 سبتمبر. في إطار حسن الاستعداد لموسم جني الزيتون 2026-2027، أدى والي سوسة سفيان التنفوري يوم أمس الثلاثاء زيارة ميدانية للوقوف على مدى جاهزية مختلف المتداخلين وتأمين أفضل الظروف لإنجاح الموسم وضمان المحافظة على جودة زيت الزيتون، إلى جانب إحكام التصرف في مادة المرجين تفاديا للمخاطر البيئية المحتملة. وتأتي هذه الزيارة تباعا للزيارات الميدانية والمعاينات التي قامت بها اللجان الجهوية الفنية لمعاينة ومراقبة مصبات المرجين بالجهة بداية من يوم 21 سبتمبر 2026، وفي إطار العمل الاستباقي والمتابعة المستمرة لوضعية المصبات ومدى جاهزيتها لاستيعاب الكميات المنتظرة خلال الموسم. واستهل الوالي زيارته بمقر الديوان الوطني للزيت مركز الوسط بسوسة، حيث اطلع على ظروف التخزين والإمكانيات المتوفرة واستمع إلى مختلف المعطيات متعلقة بالاستعدادات للموسم، حيث تقدر طاقة استيعاب الديوان الوطني للزيت بحوالي 20,000 طن. كما تحول إلى عدد من مصبات المرجين بالجهة للوقوف ميدانيا على مدى جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات المنتظرة، حيث شملت الزيارات كل من مصب بمنطقة الحناية بالقلعة الكبرى ومصب منطقة أوريما بسيدي بوالي. وتبلغ الطاقة الجملية للاستيعاب مصبات المرجين الأربعة بوليت سوسة حوالي 275,000 طن، بما يستجيب ويستوجب إحكام الاستعداد والصيانة والمتابعة الدورية لضمان حسن سير عملية تجميع المرجين والتصرف فيه في ظروف تستجيب للمتطلبات البيئية. كما استمع وللجهة إلى مشاغل أصحاب المصبات ومقترحاتهم المتعلقة بتحسين ظروف جمع ونقل المرجين، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة والتدخل المبكر لمعالجة الإشكاليات التي قد تعترض حسن سير الموسم، وشدد على ضرورة استكمال جميع أشغال الصيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طاقة الاستيعاب الضرورية قبل انطلاق موسم جني الزيتون، مع التأكيد على إحكام المتابعة والمراقبة والتدخل الاستباقي لتفادي أي إشكاليات قد تؤثر على سير الموسم. أذن وزير التربية خلال زيارة ميدانية أداها يوم أمس الثلاثاء إلى ولاية صفاقس بجملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق التدخلات وصيانة وتجهيز عدد من المؤسسات التربوية واستكمال المشاريع الجديدة، بما من شأنه تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتذليل الصعوبات المطروحة. وتشمل هذه الإجراءات على مستوى المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 الإعلان عن طلب عروض لتنفيذ القسط الثاني من برنامج صيانة المدرسة الابتدائية بالحليلفة بالحنشة، ودعم تجهيزاتها بالأثاث المدرسي وأعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة شاملة لمعهد البرامكي بمنزل شاكر، بما في ذلك الفضائيات الرياضية، إلى جانب تنفيذ برامج لتوسيعة المعهد وتعهد مختلف فضائاته وصياناتها. كما أذن الوزير ببرمجة أحداث قسط ثاني بالمدرسة الإعدادية الساعدي بالعامرة إثر استكمال إجراءات الاستلام النهائي للمشروع، وبأحداث قاعة رياضة وملعب رياضي معشب بالمدرسة الإعدادية بالمركب التربوي بالعوابد بصفاقس الجنوبية، مع إعداد الدراسات اللازمة لتوسيعة المؤسسة وتوفير التجهيزات الرياضية بالمدرسة الابتدائية بالمركب ذاته. وبخصوص المؤسسات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1، أصدر وزير التربية تعليماته بخصوص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برنامج تدخل شامل بمعهد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس المدينة، يشمل تهيئة كامل الفضاءات المدرسية والساحة الساحات والمداخل الرئيسية للمؤسسة واستكمال دراسات والإعلان عن طلب العروض، فضلا عن توفير تجهيزات إعلامية وتكييف قاعة الأساتذة وتجديد كامل للأثاث المدرسي، كما أذن بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة شاملة بالمدرسة الإعدادية بعقارب، ودعا المقاولة المكلفة بإنزاج مشروع المدرسة الإعدادية ببير علي بن خليفة إلى دفع نسق الأشغال بهدف استكمال المشروع قبل موفى السنة الحالية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استغلاله في أسرع الأجال. وأذن الوزير إثر اطلاعه على الأشغال المنجزة بالقسط الأول من مشروع معهد بير علي بن خليفة بإعداد دراسة أو دراسة معمارية فنية شاملة لمختلف مكونات المؤسسة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى لإحداث مدرسة ابتدائية داخل حوزة أو حوزة المعهد. 11:39 فاصل قصير وبعد رجعين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت يشهار على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الاولى ل 11:49 دقيقه. السلام عليكم للناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net. نحكيوا على قطاع الباكورات, نحكيوا على طماطم بالذات اللي لاحظنا نقص في الانتاج, تراجع في الجوده وارتفاع ايضا في الاسعار في ظل ربما تغيرات المناخيه وشح المياه الري. الحديث اكثر عن وضعيه القطاع هذا والمخاوف من نقص اكبر خلال ربما الفتره القادمه وربما تشمل زاد بعض المنتوجات الاخرى على غرار الفلفل. نستضيف السيد عبد الله الصحراوي رئيس نقابه الزيتين بالساحل. سيد عبد الله, اهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا وصباح النور وصباح الغايه النافع على كافه مستمعي ومشاهدي راديو مساكن, واهلا مساكن وولايه مساكن.
1: كل الشكر ليك سي عبد الله, نشكرك على تدخلك معنا. نبداو من خلال الوضع الحالي اليوم سي عبد الله, علاش الطماطم ولات ناقصه في الاسواق والجوده نتاعها زاد الحقيقه تراجعت بشكل كبير برشا؟
2: هو حاليا الموضوع ساعه حكايه معناها حكايه الطماطم وحكايه الطماطم وصلنا الاسعار اللي تتداول في السوق ماهيش عاديه, وخاصة جودة الطماطم ما هي عادية.
1: فما حتى باربع ليف يظل يربع موجود باربع ليف زاد.
2: بالطبع هي ثلاثة عوائق خلات وصلت الطماطم هيك. فما ثلاثة احنا كما تعرف وكما يعرف جميع المستمعين والمشاهدين ان سني سجلنا الشيلي والدنيا سخانة ضربت يجي ثلاثة شهيرات في جوزة بعضهم. هكي اثر على انتاج الطماطم وعلى تسلسل الوضع الحالي. مثلا تو نقول مثلا تو طماطم في ولايه سوسه اخر الفصل اخر فصليه في طماطم ديت كان يعني سبيبه بعد البيوت المحميه يخليها اكل مده باش يلقطوا منها الشيء اللي يقضي عليها. هذه الحاجه الاولى. وبالنسبه الى ولايه المنسير كما تعرف هي تجمع تقول الانتاج الوطني بقيمه 46% على الانتاج الوطني في الباكورات تجمع تقول بالفلفل والطماطم وبالتنجان. هذا الكل خاطر ما فماش الماء, ما وفرناش الماء العادي. احنا بولايه المسير كانوا يعطونا في 800 متر كوب في السنه. السنه الفاتت خدينا كان 500,000. والعائق الثاني هو تقاطع الفصول.
1: واللي هو في الفتره هذه
2: نعم الفتره هذه فين قاعده موجوده قليله في ولايه القصرين وفي ولايه سيدي بوزيد. وزاد عكسها والمناخ وقت تبروري احنا تو كيف ندخلوا للسوق نقاو طماطم مضروبه وجويد وكحله.
1: اي
2: هكايا بضربان نتاع الحجر. هكايا اش خلى؟ الطماطم ماهيش موجوده بالكيفيه الانتاج الوافر.
1: وهذا اللي يخلي الكاليتي طايحه والسعر طالع ماهيش مقابله بعضها معناها.
2: باهي نجيو المرحله الثالثه. انت كيف تجيك يا وزاره التجاره كيف تجي تحدد السعر في السوق ما عادش حتى واحد يجيب للسوق. مثلا اخيرا تجم تقول في مارشي الجرو بسوسه التجاره سعرتها ب 16% وبعد رديتها ب 18% وبعد رديتها ب 2000 فرنك. ما تدخل السوق كان سقاطه. النهار الاثنين حدد السعر نتاعها اخر سوم ما يتباعش اكثر من 3000 فرنك. وهم التجار والفلاحة خاصة التجار اللي يجيبوا توفاه من سيدي بوزيد ومن القصرين كيف سمعوا معناها التجارة حدتها ب 3000 فرنك هي تو قاعدة بسيدي بوزيد تباع ب 3000 فرنك. 3000 فرنك شو يجيبها؟ النقل نتاعها والأداء نتاع المارشي. يقول لك أنا نبيعها ب 3000 فرنك في سيدي بوزيد نبيعها جماعة الريستورونات وجماعة الهوت جاب. نتاع الباتيسري والمواطن الزواني ما عادش يلحق لها. يا اخي كان سقاطه في السوق والسقاطه في السوق يا اخي ب 3000 فرنك.
1: والطماطم تاع البيوت المكيفه وين يا؟
2: لا الطماطم تاع البيوت المكيفه احنا نبداو نزرعوا فيها من اواخر الشهر هذايا. تو بدينا نزرعوا في توفيق قاص وفي تبلبه يزرعوها من الشهر هذايا من شهر سبتمبر. من شهر سبتمبر تطيح في اخر نوفمبر. وانا علاش انا تو قلت لك حتى في كامل تراب الجمهوريه ما بين نوفمبر حتى نقول لك حتى الجونبي وحتى الفيبري ما تقهاش الطماطم بخلاف في ولايه المنسير. وكان تو الدوله ووزاره الفلاحه ما تقومش بالدور الحقيقي نتاعها في اتجاه ولايه المنسير وتجم تقول تجلب المياه من سد بهانه او غير من سدود اخرى ولا من تحليل المياه. انا نقول لك عام الجاي في جونبي في اخر ديسمبر لا اعتقد لا اعتقد لا اعتقد مات.
1: سي عبد الله المياه نتاع سد نبهانه تو مقصوص ولا
2: تخلص؟ لا مش مقصوص ما فيهوش مياه. الامطار ما جاتوش غادي
1: ما جاتوش.
2: نعم كنت تسمع في في البلاصة الفلانية صبت كان تسمع برقو ولا وسلتي شمالية صبت فيها المطار راهو يصب في صدن بهنا. ما ليش ناخذ من مياه الشمال والماء؟ اللهم كان الدولة يعني تدخل وهي تزودنا من مياه الشمال.
1: دونك نفهم من كلامك سي عبد الله انه الوضع متاع تو كان ما نتحركوش من تو راهو باش يكون الوضع اصعب برشا.
2: صحيح صحيح. وينجم علاش احنا تو قاعدين
1: نحكوا ونجم يشمل قطع معناها منتجات اخرى.
2: بالطبع ما تابع بعضه.
1: اي
2: تو انت الفلفل اللي تجم تقول المزروع البر هاكو يخدم في السوق الجملة بدينار ب 12% 14% هاكو في السوق البر. أما علاش احنا تو نقولوا بيوت محمية؟ وكان جيه بالقاسرين عندهم بيوت والمناخ متاعهم كي ولات مسيرة باص مساقها موجودة وطاقل كعبة مزيانة. أما هي البطاطا البر
1: اغلب المنتوجات تاع الطماطم نحكي الطماطم بصفة عامة الاغلب تضرت في الامطار الاخرانية سي عبد الله.
2: بالطبع ضرر عند الامطار وعندك الشيلي هو القضية عليها بجايتنا. مش بيك السنين وصلت 3 شهور ولا شهرين 50 سخانة.
1: الاسعار بصفة عامة متاع الطماطم او الباكورات بصفة عامة سي عبد الله تغطي تكاليف الانتاج بالنسبة للفلاحين؟
2: لا لا لا لا تصدق ولا ما تصدق شامس اني مع فلاح زرع 12 بيت يحضر في تحضير 12 بيت تو حاليا صرف 40,000 دينار 12 بيت مصاريفهم 40,000 دينار من بلاستيك من تحويل بيوت من اسمده من حرث هكاي الكل مازلنا ما تخناش من مشكله هكاي مازلنا ما تخناش في اليد العامله وما تخناش في التجمع تقول بالادويه. احنا الماء انت عطينا الماء كدوله وكوزاره الفلاحه وما يمكنش عطينا الماء برك عطينا الماء تو نخلق نعمل لك سابقه قياسيه اصلا عطينا الماء ربي شقال وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: صحيح. عندكم بعض المقترحات العاجله للمشكل هذا لتفادي ربما ازمه في هذا القطاع سي عبد الله؟
2: بالطبع تو سمحني تو ولايه الساقط كانت تجم تقول تشرب من مياه الشمال عملوا محطه في الساقط لتحليه المياه. احنا نطلب من كل لطف وكل رفق الماء اللي كان ماشي من مياه الشمال للساقط يعطيونا لانه الساحل اكو ما عملوا راحه هما حتى تحضر تحليه المياه نتاع سوسه. احنا في احنا تو السنه الفاتت عطاونا 500,000 وما وصلنا مش للخمسة يعني للخمسة متلف باش نجحنا الموسم. احنا كما قلت لك فكرة كنا نتزودوا من سبن بهانة لو 10 سنين تالي وسبع سنين تالي في 8 ملايين متر كوب في السنة. احنا كي تعطينا حتى 6 ملايين 3 ملايين تو تشوف خاطر عندنا تجمع تقول نعاونوا بالبيار نعاونوا بالامطار نعاونوا بالغدر نعاونوا كل شيء.
1: فما مساج ربما تحب توجه بيها سي عبد الله اليوم الفلاحين والمواطن التونسي وتتصور انه خلال الايام القادمه دونك الوضعيه حسب ما فهمت باش تكون اصعب شويه؟
2: بالطبع اصعب شويه. اسمعني ما دابينا اللي كان ياخذ كيلو ياخذ رطيب. احنا قبل تو في سنين تو تجم تقول تو 50 عام و40 عام ما نستعملوهاش طماطم مدينه نستعملو طماطم تاع الشريحه.
1: ايه
2: يجي الموسم في الصيف ونعملوا شريحه
1: سي عبد الله. سي عبد الله باش نعملوا كيما كراجك العام قال لك ماهوش زيت ماهوش من عاداتنا الغذائيه.
2: لا لا لا من عاداتنا بهي تو احنا سمينا احنا تو وجودنا في مساكن وفي ولايه مساكن في ولايه سوسه وولايه موسوسه في المكنين في الساحلين في بمبلة في مساكن في سيد الهاني في القلعه الكبيره في نفيضه. كنا عندنا بيوت المونه
1: هيك ولا ليه؟ صحيح
2: بيوت المونه تاع سامحني وهو كيف يتحصل على القمح وعلى الزيت ما فما حتى شيء يقعد عايش بيهم.
1: صحيح
2: شو ما هوش
1: بيت المونة فيها الكل فيها الحمص والفول وفيها الشعير والقمح.
2: احنا حتى صغير قبل المرأة تجي تولد صغير تدينه راسه بالزيت.
1: اي صحيح
2: بالزيت باش العروق تتلين ويهبط الزيت خاطر يقول لك الزيت قليل دماله واحدة مش في اماكن اخرين باش تمنوا بالواحد.
1: اي
2: هذه نعمه ما عند ربي راهم.
1: بيان سير يعطيك الصحه سي عبد الله بارك الله فيك الحقيقه سعيد برشا بتدخلك وان شاء الله نقولوا احنا نتعديوها الاشكال هذا وخاصه فيما يخص الشح نتاع المياه الموارد المائيه ان شاء الله هذا الدوله تتدخل فيه ونتصور هذا المطلوب باش نلقاو حلول عاجله باش ننجحوا
2: ان شاء الله الموسم ان شاء الله ان شاء الله كما سيد الهاني البارح صابت 19 ملم في سيد الهاني ابرك بشرك
1: الحمد لله
2: هذه تحسن الكعب الزيتونه وتحسن الطرب وتحسن الورقيات وتحسن
1: اكيد والحاجه الحاجه الحاجه الباهيه التبروري ما جاش في الساحل ان شاء الله ربي يحفظنا
2: وربي معناش
1: وربي يحفظ كل الولايات معناها وبعد تجي وقت خطر اي
2: خاطر كي بيجي يجي الخير يجي الناس كله هو هارون الرشيد كي بطلع شباب ويرى صحابه متعدية من فوق قال له ماجة قال له خيرك جاي لياني
1: ان شاء الله اكيد واحنا ما
2: فين تصب تنفع
1: اكيد ونشوفوا حتى الاضرار اللي صارت في سبيبه في التفاح والقصرين
2: صحيح
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي تصور يبدا حاطط دم قلبه الفلاح معناه باش يستنى الصابه نتاعو ولا حول هذه كوارث طبيعيه
2: والله بالطبيعه ربما عندي ترقد وتشبع بالنوم وترقد في فرش الناموسيه الفلاح كي يراه هواء ولا ريح يخاف عليك البيوت المحميه يهزش الريح
1: صحيح ربي يكون في
2: العون الحمد لله عايش بارك الله فيك وان شاء الله ديما عامره
1: امين يا ربي كل الشكر ليك سي عبد الله يعطيك الصحه وسعيد برشا بتدخلك معنا سيد عبد الله الصحراوي رئيس نقابه الزيتين بالساحلين ان شاء الله اكيد تكون عندنا تدخلات قادمه لانه باش نحكيوا على الزيتون على قريب وبديتها وحكينا حتى منذ قليل الاستعدادات فيما يخص الموسم الجني الزيتون ان شاء الله ربي يوصل بالسلام وان شاء الله تكون صبا وارقام قياسيه وتكون في متناول الوكيل والفلاح زاد كيف ما يخسرش ونلقاو المقاربة إن شاء الله اللي ترضي الناس الكل لحداش وتسعة وخمسين دقيقة بعض الثواني وتكون نصف النهار بالضبط مرحبا بكم الناس كل هذه ساعتنا الأولى في القناص مش خليكم مع فاصل ثم نواصل مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شوية
3: تقيت الشهر على ميرم افام
4: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MTF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: القناص يرجع لكم بعد شويه

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيّت الشهر على نرم فم برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي و سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @www

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و29 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية نحكيوا على التظاهر نظمها المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق ودراسات حول سلامة المرور الفرع الإقليمي للوسط بالوسط الشرقي، وأيضا وزارة الشؤون الدينية والإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بمشاركة أيضا الهلال الأحمر الهيئة المحلية بحمام سوسة. اليوم الدراسي الجهوي الأول بولاية سوسة تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية. نسمعوا السيد المدير الجهوي للشؤون الدينية شمس الدين حلاوة شنو تحدث في ميكرو ارم اف ام.
2: شمس الدين حلاوة مدير جهوي للشؤون الدينية بسوسة، نلتقي في هذا اليوم الدراسي الإقليم الأول الذي هو معناها تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية، تحت إشراف السيد والي سوسة رئيس اللجنة الجهوية لسلامة المرور بولاية سوسة بالشراكة مع اللجنة الجهوية مع السلامة المرورية فرع الإقليم بالإقليم الوسط الشرقي المرصد الوطني للسلامة المرورية. إذن حبينا يكون النشاط هذايا بالاشتراك والتعاون مع مختلف هذه الجهات لمعالجة الظاهرة هذه متاع حوادث المرور التي أصبحت هي ظاهرة مقلقة في بلادنا كعديد من الظواهر اللي قاعدين نعيشوا فيها، وباعتبار أنه معناها الجانب الديني أو أئمتنا هو دورهم توعوي بالأساس واللي خلق توازن لابد أن يكون موجود بين الجانب القانوني الرضعي وبين الجانب الشرعي التوعوي معناها لمعالجة هذه الظاهرة التي لا يمكن أن نعالجها من الجانب القانوني فقط معناها. وفي إطار أيضا ما دعت إليه وزارة الشؤون الدينية وعلى رأس السيد الوزير لما يعرف بالوعي، ضروره الوعي بالتربيه المروريه نقولوا احنا او المشاكل هذه نتاع حوادث السير اللي احنا كشؤون دينيه لازمنا ندلو دلنا لمقاومه هذه الظاهره، وايمتنا عندهم دور محوري ان شاء الله في الخطب الجمعيه او في دروسهم معناها للحديث في هذا الموضوع باعتبار انه نفس البشريه معناها هي مقدسه في الدين بتاعنا وهي تعتبر من الكليات الخمس، اذا يجب المحافظه عليها.
1: باش نواصلوا مع استجوابات فيما يخص هذه التظاهرة كما قلنا اليوم الدراسي الجهوي الأول بولاية سوسة تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية. في هذا السياق أيضا يعطينا بعض الأرقام والتفاصيل السيد يمن بي الشطي رئيس فرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية.
3: يمن بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم في ولاية سوسة احتضنت مقر الولاية تحت إشراف السيد الوالي سيد والي سوسة اليوم دراسي الجهوي الأول في ولاية سوسة حول السلامة المرورية لفائدة معناها الإطار الديني التابع للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة. الهدف من اليوم الدراسي هذا هو تقديم جملة من المعطيات من الإحصائيات من المعلومات إلى الإطار الديني من أجل استغلاله في وبلورته في خطب ودروس لفائدة بطبيعة رواد المساجد ألا هما بطبيعتهم مستعملي الطريق. احنا منذ عشرات منذ سنوات يتم معالجة ملف السلامة المرورية بطريقة أحادية عن طريق وحدات شرطة وحرس المرور، عن طريق الردع، وإلا أحيانا عن طريق حملات تحسيسية محدودة في الزمان وفي المكان، وإلى حدود التاريخ هذا ما زالت حوادث المرور تسجل ارتفاع في عدد القتلى في عدد الجرحى رغم المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والمجتمع المدني. وبالتالي فإن طريقة المعالجة هذه الأحادية أصبحت محدودة النجاعة، ووجب التوجه إلى معالجة تشاركية تجمع كل هيكل المجتمع هيكل الدولة وكل هيكل المجتمع المدني على غرار بطبيعة وزارة الشؤون الدينية اللي عندها علاقة وطيدة بالمواطن وتنجم توصله بسهولة عن طريق المساجد عن طريق الكتاتيب عن طريق الدروس، خاصة كي نعرفوا أن عدد المواطنين اللي يمشيون لصلاة الجمعة يفوق الزوز ملايين مواطن اللي هي شريحة واسعة. وبالتالي إن شاء الله تكون المبادرة هذه فيها الإفادة، وإن شاء الله نلمسوا معناها نتائجها، نتائج المبادرة هي على أرض الواقع، وإن شاء الله نلقاو مواطنين يحترموا قانون الطرقات واعين بملف السلامة المرورية، ونلقاو بطبيعة نتائج إيجابية اللي هو عدد حوادث المرور ينخفض في نهاية معناها سنة 2034، موعد معناها نهاية
1: هذا فيما يخص الاستجوابات اللي كانت كما قلنا فيما يخص اليوم الدراسي الجهوي الأول بولاية سوسة، واللي نظموا الفرع الإقليمي الوسط للسلامة المرورية، وأيضا الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة، والهيئة المحلية بحمام سوسة، وين كان زميلنا أسامة العباسي وزميلتنا منى الشريط، بطبيعة كل التحية ليهم، وأكيد إن شاء الله الصور والاستجوابات باش تلقاوها عبر صفحتنا الرسمية راديو RMFM. باش نخرجوا فاصل قصير، بعد شوية باش نحكيوا على بني ربيعة، باش نحكيو على شكل يهم الماء الصالح للشراب، بعد شوية باش نحكيو ونسمعو مواطن يتوجه بنداء للسلطات بالطبيعة المعنية لتلبية هذا النداء الخاص بتوفير الماء الصالح للشراب لعدد من المنازل اللي موجودة في بني ربيعة. باش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين، مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف النهار واربعين دقيقة، مواصلين في ساعتنا الثانية. نحكيه على بني ربيع، معنا سعلي باش يوصل صوته للمسؤولين ونتعرف عليه أكثر بطبيعة ونفهم شنو الإشكال ومن وقتاش الإشكال هذا. سعلي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم، كل الشكر ليك سعلي على التدخل معنا. نتعرف عليك، وين بالضبط في بني ربيع سعلي؟
2: أنا يعني علي بوزيد، عامل بلدية الساكت بني ربيع، أولاد التومي. عندنا إشكالية في المشكلة في المياه، عندنا 12 دار ما عندناش مياه، عملت مطلب ورجعناش لا بالقبول لا بالرفض. والله العظيم نشرب، واحد أنا عامل سنتاج نشرب منها كلمة قص الضوء، فرقت بالترمبة وتوشا عطشانين ما عندناش ناخذوا من الجيران.
1: قداش من دار أنتم تقريبا سعلي؟
2: 12 دار.
1: 12 دار، دونك يعني قراب قبل كل شيء، قراب بعض بعضكم ولا بعد شويه كل
2: قراب بعض بعضنا قراب.
1: تواصلتوا مع المسؤولين؟ ما انا حاولت،
2: عملت المطلب جميع الفايد المعتمده وخذت في دي شارج، عنده جي 3 سنين ما ثماش حتى الرد، ما ثماش لا بالقبول لا بالرفض.
1: لا ما جاوبوكمش يعني؟
2: ما جاوبونيش حتى المعنيين بالامر، زاد نكلم فيها ما تو نشوفوا ننظروا في الموضوع، تو ننظروا في الموضوع في الاخر ما عادش يزيد عليك البربيع.
1: من غير ما نذكره ما عادش يجاوبوكم. تو قديش عندكم تقريبا؟ قلت لي عندكم عامين.
2: بالنسبه للمطلب عندي عامين ونص سنين من حيث عملت المطلب جماعي، صحيح في نفس كلك.
1: والماء قريب بحذاكم ولا فما بعيد شويه؟
2: مش بعيد، بالنسبة للداري حكاية 500 متر.
1: ما فهميش حتى عود، ما أنا ما عطاوكم حتى تفسير سليم، أنا ما قال لكم هو في فترة كذا هو قراه برمج راهو.
2: ما قالوا لنا حتى شيء.
1: هو الطريق معبد عندكم ولا؟
2: معبد.
1: حاولت تواصل مع المجلس المحلي الممثلين معاهم في المجلس باش يوصلوا صوتكم؟
2: وصلت معهم وعطيتهم نسخة من المطلب وما جاوبونيش، قال ان شاء الله في صدد الدراسه وبعتلي ما عادش يجاوبوني.
1: في الدراسه هو مش مبرمج، معنا مش مبرمجين.
2: قال ان شاء الله في هو عنده جي عام، قال ان شاء الله في الدراسه وبعتلي ما عادش يجاوبوني على حد شيء، لا بالقبول لا بالرفض لا بال... والله العظيم افتقر، والله بالخاص توكي حتى صار ما يدوشوش.
1: لا معقول،
2: خلينا مش 40% هذا كاين، مش مشكله على معذبين سوى مخصوص المية سوى ما ثماش مية صافية واحد متعب. وزاد كان واحد الله يرحم والديه عامل 18 عامل لنا شيش من برا نشرب منها وندوش منها، زاد فكر قصان الضوء تحرق الموتير هذا كيك.
1: شنو المساج تحب توصله اليوم؟ ها باش نعطيك المجال سعلي من خلال هذا التدخل، ان شاء الله اكيد المسؤولين يتجاوبوا مع هذا النداء. نخلي لك مجال يعني توصل صوتك كما تحب، تفضل.
2: والله ماذا بيه المسؤولين الكل يعملوا لفته ويطلوا على المنطقه دي يزوروها يشوفونا مشكله تنمية، ما طالبين كلمية كو.
1: الضوء ما عندكمش مشكله؟ عندكم الضوء؟
2: الضوء عندنا، الناس كل عندنا الضوء.
1: وبكلكم قاعدين تتحركوا ولا كان انت سعلية اكثرية اللي قاعد
2: والله واقف؟ والله يعني مكلفين
1: تمثل في العائلات هذه. ان شاء الله صوتكم يوصل سعلي، ان شاء الله صوتكم يوصل.
2: عايشكم وليك ماذا بينا صوتنا يوصل وتفكرونا فاكر بوقت على المية، مشكلتنا المية كو.
1: ان شاء الله النداء هذا يوصل لكل المسؤولين. كل الشكر ليك سعلي، يعطيك الصحة بارك الله فيك. بطبيعة الماء الصالح للشراب مشكلة الحقيقة، ومش بعيدة نحكي على بني ربيعة ولا في البرجين ولا دونك. الحقيقة ان شاء الله النداء هذا يوصل، وحنا تنحاول نتابعوا الملف هذا ان شاء الله مع باقي المسؤولين، نشوفوا على الأقل مبرمج ولا مش مبرمج، ونشوفوا التفاصيل متاعه ان شاء الله في مواعيدنا القادمة. باش نكملوا الموعد بتاعنا ببعض الأخبار المتفرقة اللي تهم الأخبار الرياضية، وين يواجه النجم الرياضي الساحلي فريق الخطاف القلعة الكبرى يوم السبت 26 سبتمبر سبتمبر انطلاقا من 10 متاع الصباح بالمركب الرياضي للنجم الرياضي للساحل، وتندرج هذه المقابلة في إطار استعدادات فريق جوهرة الساحل لمواصلة مشواره في البطولة والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين ومعالجة النقائص، إلى جانب منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة. وستكون مباراة أيضا أول ظهور للمهاجم النيجيري الجديد إيدو بقميص النجم الرياضي الساحلي. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، ونعلن الجامعة التونسية لكرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي المشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا المؤهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027. تقام البطولة في مصر من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر بمشاركة منتخبات تونس، الجزائر، مصر والمغرب وليبيا، حيث يستهل المنتخب التونسي مشواره بمواجهة الجزائر يوم 24 سبتمبر فيما يلي. نعطيكم فكرة على القائمة المدعوين: في حراسة المرمى إياد العابد، سليم بوعسكر، يوسف الوسلاتي، بقية الملاعبية وسيم القريشي، علي جابر، شمس الدين الجريد، ريان بوقديدة، لؤي الغضبان، نعيم التلمودي، عبد السلام عقيد، ريان الزوابي، نوام ستورتز، محمد عزيز شعبان، ذرار بريك، ريان جارا، اسكندر بوزميتا، يوسف مراد، شهاب العبدلي، معشا، ايضا نلقاو سالم منير بوعجيلة، ياسين الشعباني، فادي الطياشي، ديليان السعيدي، وايوب مكيد. نحكي على تصفيات كان 2027، وانأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة تونس وأوغندا المقررة ضمن الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 للحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. وتقام هذه المواجهة يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري بملعب حماد العقر ببيرادس انطلاقا من الساعة 8 مساء. في إخبارهم الأمل الرياضي بحمام سوسة، المدرب يوسف المويه انسحب وقرر الانسحاب من تدريب الأمل بعد مرور 4 مقابلات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى إثر بداية صعبة للفريق. نذكر أن الأمل يحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة من تعادل 3 هزائم، مع تسجيل فريق هدف وحيد وقبوله لـ5 أهداف. في كرة الطائرة، تأهل المنتخب الوطني التونسي إلى دور النصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية، ولذلك بعد فوزه على نظيره الرواندي 3-0 في قاعة الرياضة بالمنزة في الدور الربع النهائي. تفاصيلها 25-13 25-18 و25-18، وباش يلاقي السوداسي التونسي في المربع الذهبي نظير المغربي الذي تأهل على حساب نيجيريا 3-2 في ما سيجمع دور نصف النهائي الثاني. منتخب الجزائر الذي أطاح بالمنتخب المصري صاحب اللقب في الدور الربع النهائي 3-2. منتخب الكاميروني الفائز بذات النتيجة على المنتخب الغيني. الترجي الرياضي التونسي والإدارة الفريق تواصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو لتولي الإشراف على الفريق خلف المدرب الروماني. ويأتي اختيار فرانكو بعد تجربته الأخيرة مع نادي المغرب الفاسي الذي قاده خلال الموسم الماضي إلى التتويج ببطولة المغرب في تجربة عززت حضوره على الساحة التدريبية. ومن منتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعاقد الترجي الرياضي التونسي مع المدرب الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة. باش نكملوا مع الملعب المنسير، وانطلقت اليوم الأربعاء إشغال إعادة تركيب الإنارة الجديدة لملعب مصطفى بن جنات بالمنستير طبقا للمواصفات المطلوبة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. باش تتواصل الأشغال طول فترة التوقف الدولي على أن يكون جاهزا لخوض المقابلات ليلا في أقرب الأجيال. نذكر أنه ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لم يتحصل في وقت سابق على الرخصة الافريقية لاحتضان المقابلات الدولية على مستوى الأندية والمنتخبات بسبب عدم أو بسبب عدد من النقائص من بينها الإنارة. بالأخبار هذه الرياضية نوصل لنهاية موعدنا اليوم نصف نهار و49 دقيقة. نسلم عليكم الناس كون موعدنا إن شاء الله باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. ذكركم تجمو تكلمونا على 71-134-396 كيف تجمو تكلمونا عبر تطبيق الواتساب، وتبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29-29-66-68. قلكم شيء طيبة، إلى لقاء الناس كل.
0: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على لارم اف ام.
3: تقيت الإشهار على لارم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: جريت لإسعاد كل بيت.
5: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية. انسحب المدرب يوسف المويهبي من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد مرور 4 مقابلات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد البداية الصعبة للفريق. نذكروا أنه الأمل يحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة بعد تعادل 3 هزائم, والفريق مسجل كان هدف واحد وقبل 5 أهداف. اتخذت إدارة الترجي الرياضي التونسي خطوة قانونية جديدة في ملف المدرب الروماني لورنسيو بعد تغيبه عن تربص الفريق المقام حاليا بمدينة عين درهم. في هذا الإطار قامت هيئة الترجي البارح بمعاينة غياب المدرب رسميا عن طريق عد المنفذ, وذلك بهدف توفيق عدم التحاقه بالمجموعة وحماية حقوق النادي على المستوى القانوني. يتواصل إدارة النادي تحركاتها لحسم هذا الملف وفق الأطر القانونية المعمولة بها. أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة تونس وأوغندا المقررة ضمن الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه, وتقام المواجهة يوم غد الخميس 24 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقر براد سنتيلاقا من 8 تعليل. نفس هذا السياق أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم البارح عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب أوغندا المبرمجة كما قلنا في بداية من يوم غد بداية من 8 متاع الليل. نعطيكم فكرة على أسعار التذاكر. المدارج المكشوفة البيلوز بخمسة دنانير, المدارج العليا الأنسانت سيبريور بعشرة دنانير, المدارج السفلى أنسانت انفريور بخمستاشر دينار, المنصة الرئيسية ب30 دينار. سافر وفد المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يوم أمس الثلاثاء إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا. نعطيكم فكرة على برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي للأواسط نهار الخميس 24 سبتمبر بداية من 4:30 متاع العشية تونس في مواجهة الجزائر, نهار الأحد 27 سبتمبر تونس المغرب بداية من 8 متاع الليل, نهار الأربعاء 30 سبتمبر بداية من 8 تونس في مواجهة المنتخب المصري, ونهار الأحد 3 أكتوبر بداية من 4:30 متاع العشية المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب الليبي. غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا طالبت النادي البنزرتي بدفع مسحقات المهاجم السنغالي السابق للفريق مامور ديوب سايدي المقدرة بحوالي 300,000 دينار, وكانت قدم ديوب بقضية لدى الفيفا ضد فريقه السابق النادي البنزرتي على خلفية عدم خلاصه لمدة 3 أشهر. نذكره أنه اللاعب هذا فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تحصله على مسحقاته المقدرة في ذلك الوقت بحوالي 30,000 دينار. تدور اليوم مواجهات الدور النصف النهائي من مسابقة كأس إفريقيا لكرة الطائرة, وين بيكون المنتخب الوطني التونسي على موعد مع ديربي مغاربي أمام المنتخب المغربي بداية من 6 متاع العشية, واستلعب المواجهة الثانية بداية من الساعة 9 ليلا بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري. نذكر المنتخب الجزائري كان أقصى حامل اللقب المنتخب المصري من الدور الربع النهائي بعد فوزه بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن تعاقده مع لاعب كرة سلة الأمريكي جيرمان فيرين لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد. في الأخبار الرياضية العالمية, على النادي ريال مدريد إصابة لاعب وسط الميدان الأوروغواياني فالفيردي بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر, وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية بعد مشاركته في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد. وكان أوضح النادي الملكي في بيان طبي أن الفحوصات أكدت طبيعة الإصابة دون الكشف عن مدة غياب اللاعب أو موعد العودة متاعه إلى الملاعب, مشيرا إلى أن تطور حالته واستجابته للعلاج والتأهيل سيحدد متعددين موعد استئنافه للنشاط، وكان فالفيردي تعرض لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1. ووفقا لما ورد في الصحافة الإسبانية يرجح أن تمتد فترة غياب فالفيردي إلى نحو 3 أشهر. بدأ الفرنسي زين الدين زيدان مهمته رسميا على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا بعد ما قام يوم الاثنين وتحت انظار نحو تقريبا 50 صحافي حصة تدريبية للمنتخب الفرنسي استعدادا للمقابلات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي. وكان زيدان برفقة مساعده بيتوني الذي عمل إلى جانبه خلال فترة تولي تدريب ريال مدريد، أيضا إلى جانبه زميله السابق في منتخب فرنسا والمتوج بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000 بارتيز مدرب حراس مرمى المنتخب الفرنسي حاليا. وكان أشرف زيدان الحصة التدريبية الأولى بحضور 12 لاعبي على أرض الملعب فيما تواجد 11 لاعب داخل قاعة الألعاب الرياضية. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
3: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: ارم اف ام، ارم اف ام، تونسنا تونسنا.
1: دقيقة سياسية مع صباح الخير، صباح النور. في دقيقة سياسية نحكيه على آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن اللي كان أعلن عبر صفحته الرسمية على إمضاء عقود احتراف لكل من اللاعب سامر بوشناق في خطة مدافع أيسر. أيضا التعاقد مع اللاعب إمضاء عقد احتراف محمد عزيز الغماري في خطة مهاجم، وأيضا فيما يخص التدعيم الفريق باللاعبين الشبان إمضاء عقد اللاعب مروان بن يوسف في خطة جناح أيمن. نواصل نحكيه على الهلال الرياضي بمساكن والنائب الرئيس السيد الدكتور عصام محجوب نائب رئيس والناطق الرسمي للهلال الرياضي بمساكن. البارح كان ضيفنا في برنامج القناص وكان أعطى فكرة شاملة على التعاقدات الجديدة للفريق.
2: بالنسبة للانتجابات الرقمية تسميهم يعني ثم أمان الله حاج عمر زي مدافع، ثم معتز أبو القاسم، ثم أيهم الدربيلي، سيف الجبري أتاكا، أمين الخلوفي إلي، خليل الدربيلي بيفو معني جوار معني ليجيو سيرابي فاصيف، ياسين الخلطيني، حمزة زعج، ياسين بن حمودة، ريان الحميدي. هذوما معناها اللي إذا ممكن لهم معناها الإيجابيات ولا التنوير جد في الفريق نتاعنا. كيف جددنا عقود ولادنا يلعبوا معنا الموسم الفارق بنسبة 90% مش أكثر من 90%. كل اللاعبين كانوا سو كونترا معناها عاودنا لهم جددنا لهم لي كونترا نتاعهم والإجازات نتاعهم. وما ننساوش أهم نقطة وهي النقطة المضيئة اللي راها أنا بصراحة هي أولاد الفريق اللي هم طلعوا من الإسكوار ولا من الجونيور وطلعوا ورقينا فيهم معناها البوتنسيال باش يعزوا صفوف الأكابر هلال مساكن معناها ما رديناهاش التالي، وحتى الإطار الفني مشى معنا في نفس الثمان هاجم تاعنا. ونذكروا وصحوا أول كونترا بروفيسيونيل ليهم كيما ريان هنادي وتامر بوشناق ومروان بن يوسف ومحافظ عزيز الغماري، كيما فما زاد في آخرين باش يقعدوا بين السينيور بي والسينيور أ كيف يتحقق لهم الإطار الفني باش يطلعهم وقت الحاجة.
1: نواصل أيضا مع أخبار الهلال اللي كان أصدر البارح بيان ودعوة إلى لقاء مفتوح مع حبائب الهلال. يقول في البلاغ هذا تدعو الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن كافة المنخرطين من حبائب النادي إلى حضور لقاء مفتوح يجمع بين الهيئة المديرة والإطار الفني ممثلا في المدرب الأول للفريق، وذلك يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بداية من 7:30 متاع العشية بالملعب البلدي بمساكن. باش يكون هذا اللقاء فضاء للحوار المباشر والصريح حول كل ما يهم الفريق من مشاغل وصعوبات إلى الحلول المطروحة، إضافة إلى الاستماع إلى تساؤلات الأحباء ومقترحاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة من قبل الهيئة المديرة والإطار الفني. هذا اللقاء هو مساحة مفتوحة للحوار، المصارحة، تبادل الآراء والبحث المشترك حول الحلول في إطار من الشفافية والوضوح والمسؤولية بما يخدم مصلحة الهلال الرياضي بمساكن. الدعوة موجهة إلى كل منخرط يحمل الهلال الرياضي بمساكن في قلبه ويرغب في أن يكون حاضرا سائلا مقترحا ومشاركا في مسيرة النادي. ذكروا أنه نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع ضربة البداية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، جولة تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى يوم 26 سبتمبر كل المقابلات تتلعب ماضي 3:30، مقابلات الخاصة بالمجموعة الأولى محيط قرقنة يستضيف هلال مساكن، هلال الشابة، سكاك الحديد، صفاقسي، سبورتينغ المكنين في مواجهة مع مكارم المهدية، مستقبل جابس يستقبل جمعية مقرين، الملعب السوسي في مواجهة كوكب عقارب، النجم الخلادي في مواجهة بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. نهار الأحد 27 سبتمبر أيضا كل المقابلات تلعب ما 3 مقابلات الخاصة بالمجموعة الثانية، ملبو شمة النادي القربي، قواف القفصة في مواجهة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين يواجه هلال الرديف، أولمبيك الكيف في مواجهة اتحاد قصور السيف، جمعية ريانة في مواجهة الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين يواجه القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان يستضيف جندوبة الرياضية. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
3: تقيد الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زون تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه ارام ماجازين العشويه اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء ما لا عدل الموجه واسمعنا على 99.8 ولا على www.ramfm.net وخليك ايه مع ارام ماجازين
2: ماضي ساعتين وخمسة دقائق نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا 99.8 ولا على www.rmfm.net في موعد جديد يجمعنا بكم لليوم إذا ننسوكم في موعد الأربعاء 23 سبتمبر 2026 من طوى حتى الخمسة فقراتنا اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع خليكم معنا بالفقرات بالأخبار وبالضيوف إن شاء الله اليوم تكون حاضرة بحذنا موهبة فنية مسرحية أدبية بالأساس ونعطيكم التفاصيل إذا خليكم معنا في الاستماع ما زلنا مواصلين وما زلنا كبدينا معاكم المشوار إذا نفكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم وعلى الواتساب على 29-29-66-68 نهاب براوي في الإخراج من البيجي معاكم من قدام الميكرو موزيكا كارول اسمعها وبعد شوية حوالي طقسنا اليوم ما تبدلوش الموجان رجعينا

ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه بعد شويه.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب على رمفاب.
2: ماضي ساعتين و21 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا لقيت ذين مشوا مع بعضنا للميتيو. ميتيو في ميتيو. إذا بالنسبة للأحوال الجوية اليوم إذا باقي نهار اليوم سحب كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية وتشمل بعض الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية الوسط والجنوب بأقصى الجنوب وإن تكون أحيانا غزيرة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج ومحليا مضطرب بسواحل الشرقية وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. نفكركم أن المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر نشرة إذا تبين أن صيف 2026 في تونس وموجات الحر الاستثنائية اللي كنا شهدناها إذا وين يعد من بين أشد موجات الحرارة أو الحر المسجلة في تونس منذ 1950 من حيث شد درجة الحرارة ومدة استمرارها. هذه من جويلية 2026 اللي كان ثاني أكثر أشهر جويلية حرارة وأوت أعلى متوسط حرارة لشهر أوت. إذن في نفس النشرة الصادرة إذن نقرأ أيضا ارتفاع استثنائي ومستمر في درجة الحرارة الليلية مما حد بشكل كبير من القدرة على التعافي من الإجهاد الحراري المتراكم خلال النهار. وهذايا اللي يبين موجات الحر الشديدة وطويلة المدة مع امتداد جغرافي ملحوظ. هذه صورة كانت لخصت صيف 2026 بالبلاد التونسية وصيف 2026 كان الأكثر حرارة في تونس. ولأكثر تفاصيل نجم تلقاها على صفحة الخاصة www.meteo.an الأكثر تفاصيل. ونكملوا بالنسبة للطقس اليوم في مساكن حاليا درجة الحرارة بين 30 و 38 درجة مع شوية ريح تفوق سرعتها 15 كيلومتر في الساعة. والعشية بين 24 و 27 درجة وفي الليل نلقى درجة الحرارة إذا تسجل انخفاض نسبي ونلقاها بين 22 و 25 درجة. طقس غدوة درجة الحرارة بشكون فيه مستقرة أيضا بين 22 و 28 درجة. هذه بالنسبة لأحوال طقسنا وهذا شكان عنا في الميتيو. بعد شوي جولتنا تكون في أنفو لوكال. خليكم مع الموسيقى مريم فارس وانا رجعينا.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ليرم فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.
3: إيه

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 إرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ام ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تحية الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك ارم اف ام
0: في مساكن
3: في سوسة
0: والمنستير
3: على 99.8.
0: على 99.8
3: تسمعونا على 3W.rmfm.net. على 3W.rmfm.net.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الارم اف ام. على الارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا في ساعتنا الاولى. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقيت هذا، وعدلتم وجودكم على 99.8 ولا على 3W.rmfm.net من داخل او خارج حدود الوطن. مرحبا بكم، ولوقيت هذا نمشي مع بعضنا لانفو لوكال.
0: انفو لوكال. انفو لوكال. انفو لوكال.
4: في انفولوكال اذا بدايتنا تكون مع ابرز الاخبار المحليه. نبداو بالاخبار هذه في اطار حسن الاستعداد لموسم جني الزيتون 2026-2027 ومتابعه مختلف مراحله من الجني والتجميع الى الخزن والتحويل. ادى والي السوسة زياره ميدانيه للوقوف على مدى جاهزيه مختلف المدخلين وتامين افضل الظروف لانجاح الموسم وضمان المحافظه على جوده زيت الزيتون، الى جانب احكام التصرف في مادة المرجين تفاديا المخاطر البيئية المحتملة. زيارة هذه تجي بعد الزيارات الميدانية والمعاينات اللي قامت بها اللجنة الجهوية الفنية لمعاينة ومراقبة مصبات المرجين بالجهة بداية من 21 سبتمبر في إطار العمل السباقي والمتابعة المستمرة لوضعية المصبات ومدى جاهزيتها لاستيعاب الكميات المنتظرة خلال الموسم. الوالي استهل زيارته بمقر الديوان الوطني للزيت مركز الوسط بسوسة، وين اطلع على ظروف التخزين والإمكانيات المتوفرة، واستمع إلى مختلف المعطيات المتعلقة بالاستعدادات للموسم، وين تقدر طاقة استيعاب الديوان الوطني للزيت بحوالي 20,000 طن، كما تحول العدد من مصبات المرجين بالجهة. الوقوف ميدانيا إذن على مدى جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات المنتظرة. وشملت الزيارة كل من مصب بمنطقة القلعة الكبيرة ومصب بمنطقة وريمة بسيدي بوعلي. وتبلغ الطاقة الجملية لاستيعاب مصبات المرجين الأربع بولاية سوسة حوالي 275,000 طن، مما يستوجب أحكام الاستعداد والصيانة والمتابعة الدورية لضمان حسن سير عمليات تجميع المرجين والتصرف فيه في ظروف تستجيب للمتطلبات البيئية. كما استمع وللجهة لمشاغل أصحاب المصبات ومقترحاتهم المتعلقة بتحسين ظروف جمع ونقل المرجين، وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الهيكل المداخلة والتدخل المبكر لمعالجة الإشكاليات التي تنجم تعترض حسن سير الموسم. وفي نفس السياق إذن في ختام الزيارة كان شدد الوالي على ضرورة استكمال جميع أشغال الصيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طاقة الاستيعاب الضرورية قبل انطلاق موسم جني الزيتون، مع تأكيد على أحكام المتابعة والمراقبة والتدخل الاستباقي لتفادي أي إشكاليات نجم تأثر على سير الموسم، ودعم صلح التجهيز والفلاحة إلى مزيد التنسيق والعمل المشترك لصيانة المسالك الفلاحية بما يسهل عملية الجني والنقل ويضمن انسيابية مختلف مراحل الموسم. إذن ذي بالنسبة للأخبار المتعلقة بموسم زيت الزيتون. نمشي والأخبار الآخر، وين أوضح رئيس الفرع الإقليمي الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور يمن بي الشطي في يوم دراسي جهوي الأول بولاية سوسة اللي انتظم تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات، إذن بين المسؤولية المجتمعية والشرعية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة. قال إنه ملف حوادث الطرقات الطرقات والسلامة المرورية كان يعالج عن امتداد السنوات الماضية من جانب أحادي من قبل الشرطة وحرس المرور عن طريق الرادع أو من خلال حملات تحسيسية محدودة في الزمن والمكان، لكن الحوادث ما زالت في ارتفاع، وقال أنه طريقة المعالجة القديمة أثبتت محدوديتها. ويهدف إذن اليوم الدراسي هذا لمد الإطار الديني بجملة من الأرقام والإحصائيات والمعطيات من أجل بلورتو في خطب يوم الجمعة والدروس الدينية، خاصة أن المعطيات تفيد أن خطب الجمعة تستقطب أكثر من 2 مليون مواطن وما زاد من مستعملي الطريق. ويأمل المرصد الوطني لسلامة المرور أنه تترجم نتائج اليوم الدراسي هذا على أرض الواقع بتقليص عدد حوادث المرور وقتلها بنسبة 50% لحدود سنة 2034. نختم بالأخبار هذا يوين. يعلم ولي سوس أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمواويل الريفية سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمناطق التالية: المنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون منطقة بوفيشة مفيدة وهرقلة، ضفاف وادي شرشر وشقاف بين طريق جي بي 1 ومصب وادي شقاف منطقة بوفيشة، وهذا أيام وذلك خلال أحد الأيام الممتدة بين 20 سبتمبر 2026، وذلك طيلة اليوم. وحسب نص البلاغ اللي توجه لكافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذا خلال اليوم اللي بيشتم فيها عملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة 24 ساعة اللي ستليها. وذاك علاش إنه يحتم على مربي الماشي اجتناب الرعي بالمناطق اللي تم رش المبيدات فوقها لمدة أسبوع. ولأكثر معلومات تلقوه على الصفحة الخاصة إذن، وتنجموا تتصلوا بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن مقره بشرع الطيب المهيري، ولفما أرقام موضوع على الذمة حسب نص البلاغ. هذا بالنسبة لجولتنا في أنفولوكال. أم فولوكال. بعد شوي جولتنا تكون فريكة، بش خليكم مع الموسيقى. هذا فاضل شاكر وانا راجعين.

0: نرجعلكم بعد شوي. بعد شوي.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستني.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام. مع 3:10 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت ذي نمشي مع بعضنا للريكاب.
0: الريكاب الريكاب.
1: إذن في الركاب جولة في أبرز الأخبار الوطنية الأخيرة. نبدأ بالخبر هذية وين أكدت المصالح البيطرية أهمية تعزيز اليقظة الصحية والاستباق والاستعداد لموسم نشاط البعوض والنواقل وخاصة متابعة المخاطر المرتبطة بالأمراض المنقولة بالنواقل بالنسبة إلى المشترات، بينما بما يتيح رصد المؤشرات في الوقت المناسب والتدخل عند المبكر عند الاقتضاء. اجتماع تم تخصيص ويندرج في إطار الحرص على تعزيز جاهزية المصالح البيطرية ورفع نسق العمل لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلاب والاستعداد لليوم العالمي لمقاومته. وتم تم خلال الاجتماع متابعة إذن خلاص مستحقات الأطباء البياطرة الخواص في إطار التوكيل الصحي وخلاص مستحقات الصيدلية المركزية، إلى جانب متابعة استهلاك الاعتمادات ونسق الإنجاز. وتم التأكيد في الاجتماع على ضرورة أن تستند المتابعة داخل المصالح البيطرية إلى معطيات دقيقة ومحينة تقيم وتقييم مستمر للمخاطر مع الأعداد المسبق للسيناريوهات واتخاذ الإجراءات في الأبان، وبما يعزز قدرة المصالح البيطرية على الاستباق والاستجابة الفعالة للتحديات الصحية الحيوانية. في أخبارنا الأخرى، بحثت ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية تم تنظيمها بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، سبل تطوير منظومة الحبوب وتعزيز قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية خاصة من خلال تطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية ودعم البحث العلمي وربطه بالحاجيات الفعلية للفلاحين. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان لدى إشرافه على إشغال الندوة قال أن التغيرات المناخية ولت من أبرز العوامل المؤثرة في مردودية الحبوب واستقرار الإنتاج، بما يفرض دعم البحث العلمي وتطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج في الأجيال المناسبة. وشدد على أهمية أن ترتبط نتائج البحوث والدراسات العلمية بالحاجيات الفعلية للفلاحين وأن تترجم إلى حلول فنية تساعد على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتحسين مردودية الزراعات الكبرى. وتناولت الندوة اللي نظمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واقع قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية، خاصة تأثير ارتفاع درجة الحرارة وتواتر فترات الجفاف على الإنتاج والمردودية، إلى جانب بحث الخيارات الفنية المتاحة لتطوير أصناف أكثر قدرة على التأقلم مع الظروف المناخية. كما شمل زاد برنامج الندوة مداخلات علمية وفنية. من جانب وفد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي مجلس نواب الشعب عمر بن عمر، بأنه مشاركة اللجنة في الندوة تندرج في إطار الاستماع إلى مشاغل الفلاحين والمهنيين والاطلاع على المقترحات المطروحة ومتابعة الملفات اللي تتطلب تدخل تشريعي رقابي. وأشار إلى أن اللجنة بتعمل على متابعة ما تم طرحه في الندوة، خاصة فيما يتعلق بالبذور والأسمدة والأدوية والتغيرات المناخية. وترقوا أيضا المشاركين في الندوة دي إلى سبل تطوير منظومة الحبوب بالمناطق السقوية وتحسين الأصناف وفق الخصائص المناخية ومناطق الإنتاج، فضلا عن تعزيز العلاقة بين البحث العلمي والممارسة الفلاحية، بما يساهم في توفير حلول أكثر ملائمة للظروف اللي يواجهها المنتجين. في موضوع آخر، وجهت تونس البارح شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعليمات من رئيس الجمهورية تجسيدا التزام تونس الراسخ بالتضامن مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعمها، وانطلاقا من العلاقات المتميزة اللي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وإذا وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، فإن توجيه الشحنة تم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن. وأضافت وزارة المبادرة هذه تجي تلبية للنداء اللي وجهه الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء لدعم الجهود اللي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل تعزيز قدرات منظومتها الصحية على مواجهة انتشار فيروس إيبولا، وضم شحنة مساعدات اللي تولت مصالح وزارة الدفاع الوطني للإشراف على عملية شحنها ونقلها عن طريق طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولي، كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية والشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي الوباء هذايا. وباش تتولى سفارة تونس بكنشاسا الإشراف على عملية تسليم الشحنة هذه للسلطات المختصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وهذاش كان عنا في جولتنا في الركاب لليوم. الركاب. مازلنا مواصلين معكم شوينا مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم مع الموسيقى والجسر ونرجعين. نعم.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على الارام افام على الارام افام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا حتى للخمسه لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. في سكوب انفو نرجع على تصريح وزير السياحة سفيان الطقية اللي قال ان السياحة التونسية تشهد تطور وان نموذجها يتغير. وبين ان السياحة اللي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة اكثر تنوعا وجودة وابتكارا وتأثيرا في التنمية، وترتكز بالاساس على تثمين خصوصية الجهة. الوزير اكد في تصريح خاص به وكالة تونس افريقيا للانباء على هامش افتتاح معرض الاسبول التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرمجي اللي كان انعقد بالمدينة ياسمين الحمامات، ان وزارة السياحة وضعت برنامج خصوصي لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في اطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع اثار السياحة على الاقتصاد والتنمية. رغم اهمية الارقام والتصنيفات والمؤشرات الدولية في قياس قدرة تونس على المنافسة والتموقع في الأسواق العالمية وعكس جاذبية الجهة، أوضح الوزير أن المؤشرات هذه ليست غاية في حد ذاتها، باعتبار أن الأهم اليوم هو الأثر اللي تتركه السياحة سواء على الاقتصاد الوطني من خلال مداخيل العملة الأجنبية والاستثمار أو على الجهات من خلال فرص العمل وكذلك على تجربة السائح من حيث نسبة الرضا والعودة لتونس. وشدد في السياق هذا على ضرورة التركيز أكثر على الجانب النوعي بما يضمن نشاط سياحي يمتد على مدار السنة، وأكد أنه تونس انتقلت إذا أنه لا تملك سياحة شاطئية فقط بل تسخر بالعديد من المنتجات السياحية اللي تمثل نقاط قوة للوجه، من بينها الشريط الساحلي، المدن التاريخية، المواقع الأثرية، الصحراء، الواحات، الجزر، والتراث الثقافي والفني والغذائي والصناعات التقليدية، إلى جانب إمكانات كبيرة في مجالات السياحة والبيئة والرياضة وسياحة الأعمال والسياحة الطبية والاستشفائية وغيرها من المنتوجات السياحية. وأكد أنه اتحاد إذاعة الدول العربية يندرج من منطلق هذا ضمن الشراكة في التعريف بالبرنامج هذا، خاصة في إطار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. وعلى ذكر إذن موضوع تونس عاصمة للسياحة العربية في 2027، إذن التحضيرات كانت صارت منذ بداية السنة، وفي السياق هذه كانت في طار مواصلة الأعداد للبرنامج هذا في سياق سلسلة من الاجتماعات اللي تنظمها وزارة السياحة مع مختلف المداخلين. كان أشرف وزير السياحة في منذ بداية فصل الصيف على جلسة عمل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تقدم الأعداد للبرنامج هذا، وكانت الجلسة هذه حضروها مختلف ممثلو مختلف الوزارات، عدد من المؤسسات العمومية المهنية ورؤساء الجامعات المهنية إلى جانب إطارات وزارة السياحة ورؤساء المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف. الاجتماع هذا تم تخصيصه أيضا كما قلنا في إطار برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، وتم التأكيد أن البرنامج يتميز بثراء وتنوع مضامينه ويغطي مختلف المجالات السياحية والحرفية والنقل والثقافة والفن مختلف تعبيراتها، ويرتكز البرنامج على إحداث حركية تنشيط مستدام في مختلف القطاعات بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية والاستثمار. وفي السياق هذه تم التطرق إلى الخطة الاتصالية المصاحبة اللي تقوم على اعتماد مقاربة حديثة وفعالة بالترويج والتسويق من خلال تعزيز الحضور على مختلف الوسائط والمنصات الإعلامية والرقمية وإشراك صناع المحتوى بمختلف اختصاصهم إلى جانب الإعلام الوطني والدولي بما يضمن شعاع أوسع للوجهة التونسية وإبراز تنوع مقوماتها السياحية والثقافية. كيف زاد في السياق هذيا نفكركم أنه إذا كان في المدة اللي فاتت تم الإعلان عن مسابقة وطنية خاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، وسجلت تقبل لافت من الطلبة والمؤسسات الجامعية، وكان صار هاكاتون تم تنظيمه بالمعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي ظريف. تميزت بمستوى عال من الابتكار والاحترافية وروح التنافس الإيجابي بين المشاركين. وإذا كان نصدر 100 ملف إذا للوزارة وكشفت نتائج لأسفت عن فوز زوز طلبة نور جنات دخلاوي من المعهد العالي للفنون الملتيميديا بمنوبة وسليمة بن حريز من المدرسة العليا الخاصة الهندسة المعمارية والسمع البصري وتصميم بتونس بالجائزة الأولى. وعادت الجائزة الثانية للطالبة هالة ميمي من المدرسة العليا لعلوم التكنولوجيا والتصميم بالدندان، فيما تحصلت على الجائزة الثانية أو الثالثة الطالبتان إيناس مدولي ويسرى الحميدي من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. وتم تأكيد أن الهوية البصرية الفائزة باش يتم اعتمادها كشعار رسمي لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 بما يعكس الثقة في قدرات الطلبة وإبداعاتهم. وكان هذا شعنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، نرجع نخليكم مع الموسيقى، ما تبدلوش الموجة، نرجعينا

0: جيم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام
0: في مساكن
4: في سوسة
0: والمنستير
4: على 99.8.
0: على 99.8 انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت ذا نمشي مع بعضنا. الرقم اليوم رقم اليوم يهزنا لتصريح مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى سبعي اللي أكدت أنه عدد الحجاج التوانسة لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاج وحاجة بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. وأوضحت أنه الوزارة وجهت الإرسالية القصيرة إلى حوالي 20,000 مترشح نصفهم في قائمة الانتظار، وبينت في تصريح لها الإذاعة الوطنية اليوم أنه في صورة إذا لا تخلف والتنازل أو عدم الاستجابة للشروط الصحية يقع تغيير المترشح بمترشح من قائمة الانتظار. من جهة أخرى أبرزت المسؤولة بوزارة الشؤون الدينية أن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد، وعبرت عن أملها أن تشهد التسعيرة انخفاضا مقارنة بالموسم الفارط، ولفتت لأنه مبدئيا سيتم تنظيم أول رحلة إلى البقاع المقدسة يوم 26 أفريل 2027 حسب تصريحها إذن للإذاعة الوطنية. في نفس السياق إذن الوعظ الديني المحلي في معتمدية مساكن في بلاغ لهدعاء المترشحين لأداء فريضة الحج لسنة 2027 معتمدية مساكن لإتمام إجراءات الفحص الطبي وإجراء التحاليل الطبية اللازمة سواء في مستوصف مساكن أو عند الخواص مع ضرورة تعمير المطبوع المصاحبة اللي تم تسلمها من الوعظ المحلي بالمعتمدية، وكذلك إجراء تخطيط القلب في المستوصف القيام بالتصوير بالأشعة في مستشفى مدينة مساكن خلال كامل أيام الأسبوع. وأضاف البلاغ أنه انطلاقا من الأسبوع القادم باش تتم عملية الفحص الطبي في مقر مدرسة علوم التمريض بالقيروان، وباش يتم إرسال رسالة قصيرة لكل مترشح تتضمن تاريخ إجراء الفحص الطبي توقيته، ودعا المترشحين إلى احترام مضمون الرسالية والتوجه إلى مدرسة علوم التمريض بالقيروان مع وثائق التحليل والتصوير والتخطيط والأدوية اللي تعودوا على استعمالها. من جانب آخر دعا الوعظ المحلي المترشحين لتعذر عليهم إتمام إجراءات الحج أثناء لأي سبب من الأسباب أنه يقدموا تنازل فوري معرف بالإمضاء في المطبوعة المخصصة لذلك لفسح المجال لغيرهم من المترشحين. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم رقم اليوم
5: الأربعة وثلاثة دقائق بعد شوية نمشي مع بعضنا للانترفيو، خليكم معنا في الاستماع تبدلوش الموجة. ذا حمزة نميرة ونرجعينا.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب على الرمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا 4:18 دقيقه مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذا. نمشي مع بعضنا لفقره الانترفيو.
1: الانترفيو
2: في الانترفيو لليوم. اذا ضيفنا شاب مبدع عنده ما يقول في روحه في المسرح في الكتابه في الاخراج. مبدع بصيغه الجمع. سبق لي وانه كان حاضر بحذانا في اكثر من لقاء لنا اكثر من مره على خاطره كل مره عنده جديد وكل مره يرجع لنا بانتاج جديد وبثمره ابداع جديد. اغاب علينا ورجع لنا اليوم بكتابه الجديد بمشاركته الاخيره في الفيفا وعنده ما يحكي وعنده ما يقول في برشا تجارب قام بها مؤخرا. ضيفنا حاضر بحثنا اليوم ابن مدينة مساكن قاسم مثماني. نهارك زين ومرحبا. نفرح برشا كل ما ترجع بحثنا.
3: عايشك
2: ونفرح برشا كل ما يبدأ فهم جديد معك.
3: عايش.
2: حاجة تفرح الحقيقة. قلتني برشا جديد برشا أحلام قاعدة تتحقق وأخرى أكيد في طور الإنجاز. فرحانين لي فرحتك بأول كتاب ليك إذا كورنيتا كتاب إصدارك الأول الرواية من دار الثقافية إذا دار النشر الثقافية. هي تقبل كل شيء. إذا نحكيه على الفرحة هذه ونقسموها معاك ونتقاسموها معاك قاسم في انتظار إن شاء الله أنك تكون حاضر بحذينا في مرة ثانية نحكيه بأكثر تفاصيل على الكتاب بعد الجولة أكيد اللي بتقوم بها والبروغرام اللي محضره. هي تقبل كل شيء. إذا تحكينا نعرفوا أنه الكتاب حديث الإصدار. نخلي لك الكلمة أكيد وكيفاش تحب تحكي على الفرحة هذه.
3: الحقيقة فرحان بعد الحقيقة هو الكتاب حسسني معه في برشا أحاسيس حبيته في وقت ما حسيته هيك كان يعب قلقت منه فديت منه مكرهته شوية في مرحلة لكن الحمد لله اليوم خرج بعد عناية طويلة مخرج الكتاب فرحان بها على الأخر تجربة هذه إن شاء الله يكون في المستوى إن شاء الله نكون وصلت الرسالة اللي نحب نوصلها من خلال الرواية هذه.
2: أوكي هذي أوك عطيتنا لمحة وبسطة عامة. هيدا ناخذوا فكرة على الكتاب ما غير أنه ندخلوا في التفاصيل أكيد أوك تيزر صغير ونشجعوا مستمعينا باش يقرأوا الكتاب كيف كل ما هو مغروم أكيد بالأدب وبالقراءة وبالمطالعة وكفرصتكم كتاب جديد باش تقرأوه. نجم نقول حسب ما حكينا قاسم الحق وحسب ما حكيتني هيك في الأوف ولا حسب ما حكيناه التحذير يعني الحصة هذه ويني نعرفك انه انت ديما عندك فكرة او تحب توري ديما وتبرز الجانب خلينا نقوله المغاير يعني انت ضد يعني

0: عن قهوة روائي فلسفي فما خرافة فيه
1: أوكي.
0: حبيتها توصل من خلال الجزء الأول برك هو
1: هذا يعني الإصدار هذا هو الجزء الأول
0: الجزء الأول فما جزء أوكي. الثاني منه
1: في انتظار رحنا الجزء الثاني يعني الجزء الأول شنو حبيت توصل فيه شنو الفكرة العامة اللي حبيت توصلها
0: فما برشة تأملات فلسفية
1: أوكي.
0: فما برشة حاجات انقدتهم حبيت
1: توصل رسالة
0: نوصل رسالة بطريقة روائية من خلال الخرافة أني حبيت
1: يعني اللي مغرومين بالفانتازيا بالعالم أي. الخيال شقاوا روحهم فيه الكتاب هذا وحتى اللي مش مغرومين فرصة باش يكتشفوا عوالم أخرى غير اللي مستنسين يقرأوا مثلاني باش يقول لي الحق حاجة تجربة يعني أولى نقراها في التوجه هذايا بهذي بالنسبة للكتاب ونعاود نفكر وإحنا إن شاء الله أكيد باش تكون بما أنه ما زلك وصلنا اليوم بالكتاب لازم أكيد ناخذ وقتنا فيه ومن بعد إن شاء الله تكون لنا حصة أخرى إذا نحكيه بأكثر تفاصيل حول الكتاب إذا قاسم خلي نسألك زيادة قداش استغرق منك بين فكرة بين تنفيذ بين إنجاز يعني
0: حقيقة أكثر من عامين بين كتابة وبعد رحلة مع دور النشر لنشر الكتاب أكثر من عامين وصارت المسودة الأولى للكتاب صارت المسودة الثانية صارت عديد المسودات بيعب التنسيق مع سرياد نجزو اللي هو المعتم بتاعي وسي سمير بيشاطي نقدم لهم تحية كبيرة
1: تحية ليهم هاي
0: وبعد كي بعد ما انتهيت مرحلة الكتابة توجهت لدور النشر وفي الأخر نلقى دار النشر الثقافية
1: أي اللي كان التعامل معها يعني كما حكيت لي حاجة يعني
0: كان التعامل معها
1: سلس وعاونك حتى بالعكس ينجم إن شاء الله باش تكمل يعني حتى جزءك الثاني وكل إن شاء الله بتوفيق ليك الكتاب هذا والإصدار ليك شنو كان قاسم هل كان حلم كان تحدي كان هدف رسمته كان طريق بهو باش يحلك الباب الطرق أخرى شنو كان بالضبط يعني
0: دافع الحقيقة أول دافع كان لي لأني نحلم وقت اللي حلمت أني نعمل كتاب كانت حاجة شوية مستحيلة إيش معنى نعمل كتاب فأني نكتب سيناريوهات مسرح نكتب شوية قصائد شعرية نكتب سيناريوهات سينما أما ما كنتش نظن روحي مش نتمرد ونقرر أني نكتب مش نتمرد ونقرر أني نكتب كتاب
1: هذري
0: كتابة كتاب صعيبة والحقيقة من أصعب الحاجات اللي اكتشفتها مش كما أنك تتخيل حاجة صغيرة تعبر عليها في مجموعة من الأوراق كما تنجم تكتب كتاب اللي مش يدوم معاك ولازمك تحافظ على الاستمرارية متاع الطريقة السردية اللي بديت بها من الأول وأنك تحافظ على الفكرة وما تتشتتش فالكتاب كان حلمة ثم بعد كيف الكتابة وقت بديت نكتب فيه تحول إلى تمرد تحول إلى تمرد أني نتمرد على برشا قواعد أدبية أني نتمرد على ذاتي خاصة أنه في نص الكتاب ما كنتش نظن أني مش نكمله تمردت طالت المدة لكن ما يسالش نظن وكان تحدي زادة بالنسبة لي
1: برشا مراحل يعني تعديت بيهم في الكتابة به كيف جست باش معناتها بما فيما يخص الكتاب نتاعك ان شاء الله كيفاش باش تختار الترويج ليه يعني مستمعينا اللي يسمعوا فينا طوا وين ينجموا يلقاو الكتاب هذايا فما حلقات اكيد ترويجيه حلقات باش تكون يعني للنقاش لعرض الكتاب وتعريف به الاكثريه وين باش تصير يعني
0: الحقيقه مش نعمل دوره في مساكن لنا فما دار ثقافه مساكن دار شباب المسعديين مبدئيا فما دوره في مساكن
1: محليا يعني باش تبدا من الاول في انتظار انها تتوسع
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله اكيد ان شاء الله احنا اكيد نعلنوا يعني بعد ما انت وكتعطينا فكره حول التواريخ ان شاء الله نعلنوا عليهم ولا كيف ينجموا حتى يعملوا طلع على الباش فيسبوك نتاعك يلقاو التفاصيل كل وين ان شاء الله عندك الجوله وكل به هذا بالنسبه للكتاب هاني قلت ان شاء الله اكيد باش نكملوا نتوسعوا اكثر في الجانب هذا إن شاء الله في حصة قادمة خلي نمشي زيادة لمشاركتك إذن الأخيرة في المهرجان الدولي إذن لفيلم الهواة بإقليبيا اللي كان صار المدة الأخرى مشاركتك وحرصك على أنك ديما تكون موجود قاسم عودتنا حتى وانت تجيب أحدنا لنا كل مرة تكون لك تجربة يعني في مختلف المهرجانات التونسية لكن نتصور تجربتك هذه في الفيفاك كانت مغايرة للتجارب الأخرى
0: أي الحقيقة تجربة الفيفاك تجربة مزينة على الأخر ما تنساش أول مرة نشارك في الفيفاك لكن تعلمت منه برشا حاجات ما كنتش نصور الحاجة مش نلقاها بطريقة هيك بتنظيم هكا ما كنتش مش نتصور أصل أني مش نوصل للفيفا خاطر وقت اللي بعثنا سيناريوات

0: بديت كومي مخاطر نعرف اللي كمية المشاركين برشا فقلت لي صعيب شوية فما لكن الحمد لله فما زو سيناريوهات وصلوا اللي السيناريو الأول
1: انتم قدمتوا 5 سيناريوهات
0: نحن شاركنا الافتسيه شاركت فيلم و5 سيناريوهات تعديوا للجنة التحكيم لجنة الفرص تعديوا للجنة التحكيم زو سيناريوهات اللي هو سلسبيل تموت وشحنة الصمت الحاوية رقم 619 شحنة نبدأ بسلسبيل تموت اللي هو سيناريو حبيت نتخيل فيه الفتاة الفلسطينية الصغيرة. سلسبيل هي فتاة فلسطينية صغيرة وحبيت نبدأ بنقطة البداية اللي هي نقطة الهدوء العيش كيفاش تخيلتها انها تعيش سمحت كيفاش تخيلتها انها تعيش في عائلتها في الهدوء في حياة جميلة. ثم يبدأ الصراع يبدأ الأحداث تتوالى القصف ثم قرار الهجرة ثم قرار اللجوء إلى المخيمات اللاجئين ثم سلسبيل مش تلقى حد فلم تلقى حد هي سلسبيل تموت لم تمت من الضربة الأولى لم تمت من القصف لم تمت من الهجرة سلسبيل ماتت من الوباء داخل المخيمات. حبيت نخلي الصورة هي اللي تحكي في السيناريو حبيت نخلي سلسبيل التصوير متاحة التخيل متاحة صورتها رسالتها هي اللي تحكي أكثر من أني نحط بارول ولا ديالوج في السيناريو. هذا بالنسبة للسيناريو.
1: باه لنا باش نوقفك لحظة أنت كي تحكي لي على سلسبيل فتاة فلسطينية ويعني مسيرة الفتاة هذه لنا خلينا نسألك منين تستمد في التفاصيل نجم نقوله يعني معاناة الشعب الفلسطيني باش تقول لي مثال من يعني المصادر متاعك منين تاخو فيها خاصة كي نحكيه على يعني معناتها أشخاص بعاد علينا صحيح قربتهم لينا وسائل الإعلام قاعدين نشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين نشوفوا لجسدنا معاناتهم لكن أنت باش تدخل أكثر وتتوغل في الجانب متاع الأحاسيس والمشاعر منين ليك هذك؟
0: الفكرة هي سلسبيل تموت فما سيناريو سينما اللي شاركت بيه وهو في الأصل سيناريو مسرحي لكن القصة متاعه كانت فما جزء كبير منها واقعي يعني أني عندي صديقي من إدلب ويعيش في بيروت فوقت اللي سمعت الحكاية متاعه الحقيقة محزنة للغاية وهي جابت لي الإلهام
1: واضح.
0: وخاصة أنه هو وصف لي المشاهد اللي عاشهم ومع المشاهد اللي وصلتنا من الإعلام حاولت نهز القلم متاعي الغادي كيفاش مش نتخيل المشهد يعني كيفاش مش نعيشه شنين الأحاسيس اللي عايشوا فيها شنين نسبة الدمار كيفاش قاعدين يتحملوا في المواقف هيك كيفاش قاعدين يعيشوا في اللحظة شنو الأحاسيس هالأحاسيس كيف نالنا وإلا أحاسيس أخرى
1: يعني
0: طبيعة
1: الحياة بقلمك يعني وصلت لنا المعاناة هذه وميش حاجة سهل يعني الإلهام هذه كيفاش تترجموا كيفاش تحولوا زادوا كيفاش يمس ويوصل للقارئ وإلا للمشاهد
0: طبيعة فما حاجة أخرى زادة صعيبة مش كيما أنك تكتب من خلال من منطلق الواقع متاعك اللي تعيش فيه وأنك تهزه للخيال كيما تتخيل أو تكتب من منطلق متاع شخصيات أخرى أو واقع عباد أخرين نحن ما عشناش الخاطر في الأخر الكاتب يكتب الأحاسيس متاعه يكتب المشاعر متاعه في الأخر يعني ما حسيتش القصف ما عشتوش لكن الصور اللي وصلت والحكاية اللي سمعتها
1: ترجمتها وحاولت توصل
0: هي اللي قربت المشاعر هيك
1: واضح هذي بالنسبة لسلسبيل تموت وباقي السيناريوهات
0: فما شحنة الصمت اللي هو فاز بالمرتبة الثالثة بتنويه لجنة التحكيم شحنة الصمت اللي هي الحاوية 619 يحكي حاولت ننقد فيه الهجرة الغير شرعية لزافريكا
1: أفريقيا جنوب الصحراء
0: وحاولت نظهر اللي هما ضحايا كما نحن ضحايا هما زادة ضحايا وتخيلت الحكاية واحدة كيفاش نجم تصير بزتها شوية إثارة من عندي تخيلي يعني كيفاش نجم حكاية تصير كلها من منطلق الخيال وبنيت على أنها اللي هي الحاوية رقم 619 اللي هي الكادرات اللي تدخل لنا وتخيلتها أنها مش تصير الحكاية في بورت رادس وتخيلت التفاصيل هذيك الكل وكيفاش مش العامل متاع اللي يخدم غاديكية مش يفيق بالحكاية ومش يخاف منه ومش يسكر الكادرة وبعد كده مش راح يحكي لمرته هو أول شخصية يراها في الكادرة طفلة صغيرة وهو عنده بنته صغيرة. فبقى حير هل يسكت، هل يسكت على هالجريمة اللي قاعدين يرتكبوا فيها العبيد، أو إنه يتكلم إنه يواجه. ففي الأخر مش نظهر اللي الرجل هذا بالرغم إنه بسيط للغاية، بالرغم اللي هو شخصية عادية مواطن عادي، إن لأنه اختار إنه يحارب الجريمة وإنه ما يسكتش. فحاول لماكس إنه يوثق العملية هيكي من خلال الكادر كيف دخلت وشنية وتصور وكل شيء، وحتى إنه تبع الكادر هيكي من اللي خرجت من البرت حتى المكان مهجور اللي المكان مهجور اللي هو في الريف وصفت المكان، لأنه الرجل تكشف في الأخر وتم مش تم تعذيب ومش تصير. فما لنا في السيناريو هذا اللي حبيت يكون ماهوش سيناريو صامت، مش فيلم صامت، وإنما فما ديالوج، فما ديالوج مش يصير بين الرجل اللي قام بالجريمة هذه الكل والتنظيم والتخطيط، خاطر حاب يقابل اللي حاب يفسدوا اللعبة، شخصية شكون هذه اللي حاب تفسدوا اللعبة واللي حاب تكشف الجريمة. فمش يصير ما بينتهم الديالوج، واحد مش يتحدث على الإنسانية من منطلق إنه يحارب الجريمة وعلى شكيك، واحد مش يقول له ليه مش يحارب زاد على الفلوس اللي قاعدة تجيه، وزاد يقول له راني نخلص فيك من الفلوس هيك.
1: أوكي.
0: السيناريو الثالث اللي هو زاد قريب لي على الأخر واللي تمنيت إنه يوصل لأني طحت فيه ثغرة صغيرة، هو سيناريو العروس الحجرية الكنيس. اللي السيناريو هذا بقيت عندي مدة يعني حاب نكتب على الكنيس، خاطر أني أول ما زرت الكنيس منطقة مزينة على الأخر وعندها تراث مادي ولا مادي، عندها مناطق بالحق حتى وإنها هميشت لكن ما زلت حية. فحبيت سيناريو يوصل لكن تاخد في ثغرة إنه تجاوزت عدد السيكونسات المطلوب اللي هو 60 سيكونس.
1: به ريت المهرجانات هذه هي اللي تخليك تتعلمك ولا الالتزام أهم حاجة. أما تصور إن شاء الله يعني باش يعني هذي اللي علمك اللي خرجت بها يعني تجد بأنه مرة جاية باش يكون فما التزام أكثر، باش يكون فما يعني اختيارات صائبة أكثر، هذي إن شاء الله اللي باش تخدم عليه. بهذي بالنسبة للسيناريوات اللي كما قلنا اللي كانوا اللي كنتوا شاركتوا بهم. سينوز دي شاركت في ورشات،
0: في ورشات شاركت في ورشة الصوت للفيلم مع الأستاذة ملكة شعباني، نقدم لها تحية، سنة رائعة جدا ونحبها على الأخر، عشنا مع بعضنا لقطات مزينة على الأخر. علاش اخترنا هالورشة هذه بالذات اللي هي ورشة صوت الفيلم؟ لأنه نحن وقت اللي صورنا الفيلم لنا فيلم انفس المخرج متاع ريان بن كحلة، من الحاجات اللي قيناها صعيبة في التكنيك اللي هو الصون، عطلتنا برشا وحتى تعبتنا برشا في المونتاج وفي التسجيل. فاخترنا ان نشاركوا في الورشة هذه باش نتعلموا ونوسعوا المعرفة متاعنا. فملكة كانت مستجيبة على الاخر، عشنا مع احسن وقت. وكما قلت لك ملكة من الشخصيات اللي من الورشات، خاصة من الورشات المختلفة، كل الورشات نعرفوا اللي هي مرتبطة بوقت، عندك من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، مع ملكة لم فماش وقت محدد، على طيلة اليوم عندك تسجيل، عندك حاجات مش تعرفهم جديدة، عندك مغامرة جديدة مع ملكة. في نهاية الورشة عملنا فيلم مزيان على الاخر، زاد يحكي على القضية الفلسطينية وخرجنا بنتيجة مزيانة، وتعلمنا حتى ان كيفاش نسجله بتليفون، كيفاش نستغلوا اي حاجة عنا نستغلوها باش نخرجوا الفيلم بتاعنا في
1: اراحل، يعني ما نصعبوهاش، بالموجود النجم ونخدموا حاجة مزيانة برشا. وهذا اللي ريت وانتي وشفته وقلت لي انبهرت بالمشاركات اللي كانت يعني بابسط الماتريال، معناتها ماتريال كان بسيط بالموجود، كان شباب ابدع في الدورة هذية، وهذا اللي تعلمه لك المهرجانات، يعني انه كان باش نقعدوا نستناو في في انه نعملوا الماتريال هذاك هو وماتريال يكون بالسوم هذاك، وانه نوصل الحاجه اللي نحبوها كيكا، باش نتصعب باش نعطلوا رواحنا بالفارغ، يعني بالموجود النجم ونحسنوا ديك اهم حاجه.
0: يعني ريت فيلم في الفيفا بتليفون تم تصويره، حاجه مزينه على الاخر خرجت، يعني طفله صغيره وصورت بتليفون وخرجت كاليتي مزيانه، وخاصه الافلام في الفيفا كان الافلام الوطنيه او الافلام الدوليه افلام رائعه جدا. لو اني ما عنديش المعلومه بتاع انها بتاع هوات نقول بتاع محترفين، كاليتي مزيانه بتاع، واغلبيتها بتاع شباب تحب تحلم، شباب تحب تعبر وتحب توري صوره جديده وفكره جديده.
1: باهي يعني كانت لما باهي برشا ملتقى كان ثري في حتى في مخرجاته، واهم حاجه مشاركتكم زاد فيه فعلا، وهذاك علاش نتصور بعد المشاركه هذه ليكم الجروب اللي شاركتوا قاسم، نتصور اكثر فكره روحت وإنكم كلكم يعني عندكم فكرة مشتركة إنه علاش ليه وشنو نقصنا احنا في مساكن، فينا نبعثوا نادي سينما خاص بينا، نادي يجنبنا برشة تعطيلات، ونادي خلينا ديما نخدمه وديما نبدع ويكون ملتقى زادة للشباب المبدع الشباب المحلي لنا. وهذه الفكرة اللي تحبوا انتوما توصلوا لها. هون الميكرو ليك.
0: حقيقة نتمنى على الاخر انه تولي فما افتسيا في مساكن، اولا حتى في قرب المسافات، ثانيا برشا صعوبات وعراقيل النادي نجم يخلصنا منها التراخيص نتاع التصوير، الورشات والتكوين، خاطر الافتسيا تتكفل باساتذة للورشات حتى في الماتريال. احنا السنين الافتسيا عاونتنا بماتريال باش نجمنا نصوروا الفيلم، تعاوننا يعني نادي متاع سينما إن هو تشرفوا عليه مجموعة متاع سادة في المجال هكا حاجة مزينة على الأخر. نتمنى إنه يكون في مبتسية متاع مساكن، نتمنى اسم الافتس متاع مساكن يوصل لمهرجان إقليبيا كما برشا مناطق أخرى من تونس الكل وصلت. الحقيقة من أكثر النوادي اللي ريتهم ناشطة ومزينة الافتسية متاع الحام، حمام الغزاز، حمام لم في الكيف، برشا نوادي المستير. نتمنى زيدا فما افتسيا مساكن يجمع شباب مساكن الحالمين اللي يحبوا يعبروا، اللي يحبوا الدومين هذا بغرام.
1: وانت تعرفهم وفما برشا منهم.
0: فما برشا انه يجمعهم ويأطرهم ويحللهم برشا ثنايا.
1: ان شاء الله مستقبلا هذي ان شاء الله بتخدموا عليه، تشوفوا شنو الاجراءات اللي تنجموا تعملوها باش تدفعوا نحونكم، يعني تم تركيز النادي هذي ان شاء الله.
0: ان شاء الله نحن مش نبدأ في المحاولة ان تصير، وان شاء الله من هنا العام الجاي يكون عنا تكون عنا مشاركة باسم افتسيا مساكن
1: ان شاء الله. اكيد هذي في البرنامج ان شاء الله حاجة باش تخدموا عليه وحاجة مهمة برشا. كما قلت على خاطر انت قاسم مع تشاب من الشباب اللي جاي والحق بحذين لنا شباب مبدعين سواء من مساكن وإلا من مختلف الحق المعتمديات ولا مختلف ولايات الجمهورية اللي يستحق اليوم جوستك الدعم. هذاك أقول لك الفكرة راهي موجودة، الإبداع موجود، الرؤية عندي موجودة، جوست شكون نلقاه باش يسندني ويدعمني.
0: هذي من وصل المساج للعبيد الكل بصفة عامة، أحلموا معانا كما نحن نحلم وخلينا نعبر وعبروا معانا. ما يسالش اصغروا معانا في عمارنا، كونوا مراهقين كيفنا، ارجعوا للحماس متاعنا للروح متاعنا. بالعكس راو البلاد هذه متوقفها كان شبابها، خاطر انت تبني في شباب للمستقبل، تبني في شباب باش يقود البلاد في المستقبل. كان ما تطوروش اليوم وما توقفش معاهم وما تخليش يحلم وما تخليش يكون نار في المستقبل مشي ولا رماد. فاني نتمنى على الاخر اني كنت توجه لاي شخص نلقاك الحماس نتاعو كيما الحماس اللي عندي، النار نتاعو كيما النار اللي عندي. ما يصيرش راو نجمو نغلطوا الناس الكل ونطيحوا، بالعكس ما قلتوا معانا زيدا
1: اي كل شيء مسموح به. مثالش في بما انه بشي قدم بينا وفي الاخر اكيد بشي وصلنا المبتغى متاعنا، اكيد ما يطلب منا كان شوية صبر، وفي الاخير ان شاء الله نوصلوا للي نحبوا عليه. هذي اذا بالنسبة كما قلت هذي بالنسبة لجديدك الحق قاسم، وانتي من بين الشباب النفرح برشا كل ما يحضر بحذينا كل ما يشاركونا جديدهم. وعلى ذكر جديد شنو رؤيتك ان شاء الله تو مستقبلا بعد الكتاب بعد الجولة ان شاء الله؟ فما اعمال اخرى نستناوها منك؟
0: فما ان شاء الله فما حاجة
1: مسيش مغير ما نحرقه مقول انك اعطينا
0: ان شاء الله حاجة. فما حاجة بسيطة نفس المهرجان بتاع مناول بتاع كارتاج والمونودراما.
1: اوكي
0: ان شاء الله نحاولوا نخدم
1: مرة اخرى،
0: نخدم خدمة مزيانة ونزيد نشاركوا في ورشة اخرى. المرة هذه في الكتاب المسرحية ان شاء الله، يعني فما تصورك فما تخطيط انه ان شاء الله حاجة نتمنها اخرى المهرجانات. راو لنا في المنطقة متاعنا مهرجاناتنا ضعيفة جدا وفما شوية مهرجانات. فنتمنى لو فما يستير احياء اكثر وتنمية اكثر المهرجانات هذه يعطيوها قيمة اكثر، خاطر يطور من الشباب. راني اني شخصيا تعلمت صحيح من النوادي اللي لنا، اما اكثر تعلمت من الورشات اللي في النوادي.
1: صحيح
0: الورشات اللي في النوادي خاصة انها تكون ورشة موازية للاعمال اللي تراها، تتعلم وترا في
1: وتطبق
0: حاجة
1: زادة
0: حاجة مزينة على الاخر. في المستقبل فما عنا مخطط صغير
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله أكيد إحنا إن شاء الله في انتظار الجاية الثانية اللي بش تكون حول إصدارك الجديد كرونيتا. إذن الرواية هذية نغوص إن شاء الله في تفاصيلها. نشكرك برشا قاسم ديما على الحضون. خلي لك كلمة الختام.
0: عايشك منى أنت وعايشك خاطر استدعيتني.
1: مرحبا في كل وقت
0: مرة الأولى
1: بكل وقت،
0: وبالحق نحبك على الأخر خاطر بالحق من أحسن الشخصيات اللي قابلتها.
1: يعيشك والحاجة اللي هي في فيك محلاها الطاقة متاعك زادة قاسم, وما تترددش وما تحشمش في انك تقول شكرا للي كان معك على خاطر حتى مبكري في الأوف الحق نحكي وقلت لي راو فلان وراو فلان, وديما حتى كي نحكي وحتى في الأوف على اي يعني انسان في المجال الفني هذايا معتها الحق تعطي فيه شهادة بهي برشا, شهادة فيها حقه الحاجة هذه تفرح برشا الحق من القواش عند برشا ميزة ونعم الحاجة هذه حق يعطيك الصحة ونتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح, واني اكثر فرحانة ونفرح اكثر كل كما قلت لك كل ما تشاركني جديدك الميكرو هذي والكرسي هذي اللي قاسم
0: عايش مني ربي خليك. نحب نشكر زادة مستمعين رنا فام, نحب نشكر زادة الأساتذة وخاصة على راسهم سريا دنجز وسيموني المخينيني سمير بي الشط وعدي الأساتذة اللي أطروني وما زالوا مرافقيني في الرحلة, الأساتذة زادة اللي قريوا فيا لكل الشخصيات الداعمة ليلي. حنقدم تحية خاصة
1: تفضل
0: لصديقي وهو أخويا نحبه على الأخر كان مسميدة اليوم عيد ميلاده,
1: كل عام هو حي بألف خير هذي كاس لي إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير. شنو اسمه؟
0: كيرم مسميدة, والحقيقة من أكثر شخصيات صحابي نويا عنا 8 سنين ورافقني تلت هذه الرحلة من بدايتها وكان معايا سند بالحق على الأخر وكنت نلجأ له حتى وقت اللي نحيل في برشا مواضيع. إن شاء الله كل عام أنت حي بخير وإن شاء الله ربي يفرحك.
1: هابي بيرثداي هيب.

0: أو كبش يوصل دي كاسك على قاعدة تكون حاجة كاملة ومتكاملة.
1: عايش
0: يا ربي خليك. يعيشك.
1: وشكرا للعبيد الكل اللي راكبين معايا في السفينة هذه, وإن شاء الله نوصل
0: لا بأس قائد متمكن بقدرة الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نشكرك برشا إذن قاسم على حضورك معنا لليوم وعلى مشاركتك لينا لنجاحاتك هذه اللي ما تنجم كان اتفرحنا الحق وتعطي كان رسائل إيجابية ومزيانة برشا. وكان هذا شعرنا في فقرة الانترفيو.
2: الانترفيو
0: إذا الانترفيو متاعنا اللي وصلنا للأربعة وثلاثة واربعين دقيقة. احنا مازلنا مواصلين معاكم شوية مستمعينا, خليكم في الاستماع, تبدلوش الموجه, نرجعين.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا ما زلنا لوقيت هذايا معاكم في مشوارنا الاخير كالعاده. نمشيوا مع بعض لاغنيه في البال.
3: اغنيه في البال. اغنيه في البال.
2: في أغنية في البال اليوم أغنيتنا باش تهزنا للجزائر. إذا باش نحكيو على أغنية وباش نسمعوكم أغنية للفنان المغني الموسيقار الجزائري الراحل ويعد أحد أبرز أعمدة ورواد أغنية الأغنية الشعبية الجزائرية. إذا الفنان كمال مسعودي حقق شهرة واسعة اكتسح الساحة الفنية عام 1991 بفضل أغنية الأسطورية الشمعة لحظات بنجاح باهر. إذن في مشواره الفني رغم أنه توفى صغير في عمر الثلاثينات لأنه ترك رصيد غنائي يضم أكثر من 90 أغنية موزعة على 16 ألبوم. احنا اليوم اخترنا لكم أغنية يا دنيا. صحيح تعودت لها دي غبخيز منهم الغبخيز متاع حمزة نمرة لكن اليوم مش تسمعوها بصوته وركزوا في كلماتها المزيانة برشا. يا حسرة عليك يا دنيا. باش خليكم على الغنية هذية وهكا نكون وصلنا معكم من نهاية مشوارنا. شكرا إيهاب بوراوي على الإخراج. منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. الانترفيو متاعنا تلقوها على الفاش فيسبوك راديو رمى فام. خليكم ديما في الاستماع. بقاليكم شقلكم سيسر واحكم وفي لمانا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك بقية الشهر على ارام فام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرقش في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بليسيتي
4: يا راجل، إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
4: ولا سوين
5: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
4: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
5: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاي 20 955 407.
6: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، شب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريط نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريط لاسعاد كل بيت.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net مقيت الشهر على رم اف ام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على رم فامة، بنت المزيكا نون ستوب على رم فامة.

0: استمعونا
1: www.rmfm.net بقية الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. مقيت الشهر على رمى فام.
0: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، أنفولاي 20 955 407.
5: خويا شنو حاجتك؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
2: الموسيقى نون ستوب على أرام فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM مقيد الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: كبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: عاد 99.8
1: عاد 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الإلكترو ميناجي والأي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 188 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. رام اف ام
0: في مساكن
2: في سوسة.
0: تونسنا
2: تونسنا. النوبة
3: النوبة.
4: أصلي الكلام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام، راديو رم اف ام، رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. النوبة
3: النوبة.

0: ان نوبة
1: النوبة
2: قضية الشهر على ميرم اف ام.
3: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
3: ولا سوين
4: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
3: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: النوبة
1: النوبة

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: محتاج الشماني.

0: استمعونا
1: @rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1. 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: يلا سوا.

صبح قاعد وافكر بيك، انا ابتليت بعشق وادع الله هم يبليك، وهمت لتصحى الصبح

0: رح كل يحس مجروح اختنق وتنفسك وترجع ترد الروح ما متت بعدك انا بس عايش ومذبوح
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام على رم فام.

المزيكا نون ستوب على رام فام بنت المزيكا نون ستوب على رام فام